عندك قلب كذاب ما باع عمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس مهما

يا أغلى حبيب قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا بتطلي طلي بتفلي فلي عرفتك وحدي.

0: الجاز.
1: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: مشال طبيعي نحبه.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: ذكرنا كيف نكفيك واحد واحد نحييك، ولو في وقت نعدد قلنا أساميك.
2: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بميك شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.

تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجع

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أقوى الحملات في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايد 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: يلا حملة بلو بينج حملة صيفية مع بعض.
7: لا لا لا لا لا. حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.

0: خذ حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
2: ما تتنازل عن أقل من المحيرون جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين تجربة عائلية مذهلة للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة
3: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت من آمن أنه صحتك تبدأ من

0: الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1.9، خاضع للأنظمة.
2: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. جركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: اضحك واربح،
5: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاهي صليبة
0: خاضع لشروط الحملة.
7: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط ب1.90 شيكل للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
8: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
9: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
10: ميلوتال طبيعي نحبه.
11: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
12: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر، خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

ناسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت، من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: خذ حبه فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعده.
2: نعود الى التعليم مع اي بليس، نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هديه. اي بليس، مكانك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله عند ابراز بطاقه الطالب في الفروع.
5: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
3: صباح الخير من مرج بن عامر قرية صندلة.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. واحد يساوي ثلاثة. اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة
6: خاضع لشروط الحملة.
7: فاينل سيل في فاكس هوم.
8: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8. خاضع لشروط الحملة.
9: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
10: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
11: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين. تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
13: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
10: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
11: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
14: بيفتروها الكبار، بيحبوها الأطفال. ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
15: ميلوتال طبيعي نحبه.

جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعيننا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شكحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فوكو مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل و90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
3: ميلوتال طبيعي نحبه.
4: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: يلا حملة بلو بينجوين، عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
6: لا لا لا لا لا
7: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
8: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات.

0: فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
4: مسهلي مع فرات نصار.
5: شوفير الباص بيجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8:30 9، قال له فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الاولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
6: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
5: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صرت يومين يمشي متأكير يعني ماشيين حسب الاتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
6: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
4: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: اقحط واربح.
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
9: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فكوع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
10: من مجموعة المشهداوي.
0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل. انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
8: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: الطايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قتل 7 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوبية لبنان، فيما شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات على محيط النبطية الفوق وأطراف أنصار مع استمرار أعمال الإنقاذ والبحث في المكان. لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 6 آخرون جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و17 درجة قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرقية إندونيسيا، فيما لا يزال 2 تحت الأنقاض وفقا لفرق البحث والإنقاذ. وأحذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث أمواج تسونامي بعد رصد 2 ارتداديتين في ذات المنطقة. أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاما بجروح خطيرة مساء أمس جراء تعرضه للطعن في مدينة اللد. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للشاب المصاب ونقلته إلى مستشفى شمير أساف عرفي لتلقي العلاج، فيما صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة دون اعتقال مشتبهين. أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة جراء شجار وقع في مدينة تل أبيب الليلة الماضية وفق مصادر طبية، فإن 1 المصابين وصفت حالته بالخطيرة. هذا وقدمت الفرق الطبية العلاج للمصابين ونقلتهم إلى مستشفي إخلوف وفولفسون في المدينة. وذكرت نجمة داود الحمراء أن من بين المصابين شاب يبلغ من العمر 24 عاما و2 آخران في الثلاثينيات بحالة متوسطة، بالإضافة إلى 3 مصابين آخرين بجروح طفيفة. أصيب 5 أشخاص بينهم 2 بجروح متوسطة في حادث طرق وقع الليلة الماضية قرب مدينة أم الفحم، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى لاستكمال تلقي الرعاية الطبية. أعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على أم وابنتها من المجتمع اليهودي في الأرجنتين بعد 2 من اختفائهن وتقديم بلاغات من عائلتهن خوفا على حياة المفقودتين. وفق مصادر شرطية فإن الأم وابنتها وصلا أولا إلى العاصمة النمساوية فيينا، ومن هناك انتقلنا إلى دولة أخرى بعد أن سحبنا مبالغ كبيرة من الأموال، ثم انقطع الاتصال بيننا وبين العائلة. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن ما جرى كان مخططا مسبقا وليس حادثا عرضيا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز أصبح تابعا للولايات المتحدة، وتوعد ترامب بتوجيه ضربة اقتصادية قوية لإيران فيما تستمر الأزمة بين واشنطن وطهران، ما يحول دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 6 أشهر. وردا على ترامب صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الجمعة بأن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة طهران. وأكد أبادي أنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بخطاب انتخابي، مشيرا إلى أن إيران لا تخشى التهديدات الأمريكية على حد تعبيره. صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تجري حوارا مستمرا مع شركائها بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في الضفة الغربية في أعقاب تصاعد اعتداءات المستوطنين. وتأتي هذه التصريحات مع اقتراب زيارة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى مصر وإسرائيل لبحث تطبيق خطط الرئيس ترامب بشأن قطاع غزة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس. أحلى صباح من جثة جليل.
2: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
3: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
4: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
5: صباح الخير من مدينة الطيرة.
6: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
7: يسعد صباحكم من بير السبع.
4: والكانوا يجوا بدلوا بدلوا.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست. طب

0: طبيعي نحبه.
1: طايرين ومبسوطين،
2: ممنونين وفخورين، ما انتوا منا وهات اصلا،
1: وهات اصلا منكو فيكو.
3: حملة طايرين فيكو من هات.

0: ب100 شيكل واكثر، وادخل السحب اسبوعيا على 3 رحلات عائليه لخارج البلاد. هات اسهل اسرع اطيب.
1: حياتكم ممكن تكون اخف واسهل. السمنه هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشاره بالنسبه لمرض السمنه. مئات الالاف من الاسرائيليين صارت حياتهم اخف واسهل، انضموا انتم كمان لإلهم. خدمه مقدمه للجمهور من شركه نوفو نوردسك.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بيطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.
8: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
5: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
9: من واحنا وصغار دايما والكل يقول انه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة او مبالغة، بس علميا هاي الجملة هي ادق وصف للطبيعة، لانه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب اقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول انه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: سنين. حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط. أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط. لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط. سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
7: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال. ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
8: ميلوتال طبيعي نحبه.
9: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
10: أحذية زاهي صليبة مع
11: خطوة. خاضع لشروط الحملة.
0: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
9: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فوكو مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8. خاضع لشروط الحملة.
12: من مجموعة المشهداوي.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.
13: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قتل 7 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوبية لبنان، فيما شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات على محيط النبطية الفوق وأطراف أنصار مع استمرار أعمال الإنقاذ والبحث في المكان. لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 6 آخرون جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و17

0: أصغر الدرجة قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرقية إندونيسيا، فيما لا يزال شخصان تحت الأنقاض وفقا لفرق البحث والإنقاذ. وحذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث أمواج تسونامي بعد رصد هزتين ارتداديتين في ذات المنطقة. أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاما بجروح خطيرة مساء أمس جراء تعرضه للطعن في مدينة الليد. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للشاب المصاب ونقلته إلى مستشفى شمير أساف عرفي لتلقي العلاج، فيما صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة دون اعتقال مشتبهين. أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة جراء شجار وقع في مدينة تل أبيب الليلة الماضية. وفق مصادر طبية فإن أحد المصابين وصفت حالته بالخطيرة. هذا وقدمت الفرق الطبية العلاج للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى إخلوف وفولسون في المدينة. وذكرت نجمة داود الحمراء أن من بين المصابين شاب يبلغ من العمر 24 عاما واثنان آخران في الثلاثينيات بحالة متوسطة، بالإضافة إلى 3 مصابين آخرين بجروح طفيفة. أصيب 5 أشخاص بينهم 2 بجروح متوسطة في حادث طرق وقع الليلة الماضية قرب مدينة أم الفحم. وقدمت طواقم الإسعاف العلاج للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى لاستكمال تلقي الرعاية الطبية. أعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على أم وابنتها من المجتمع اليهودي في الأرجنتين بعد أسبوع من اختفائهن وتقديم بلاغات من عائلتهن خوفا على حياة المفقودتين. وفق مصادر شرطية فإن الأم وابنتها وصلا أولا إلى العاصمة النمساوية فيينا، ومن هناك انتقلنا إلى دولة أخرى بعد أن سحبنا مبالغ كبيرة من الأموال، ثم انقطع الاتصال بيننا وبين العائلة. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن ما جرى كان مخططا مسبقا وليس حادثا عرضيا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز أصبح تابعا للولايات المتحدة. وتوعد ترامب بتوجيه ضربة اقتصادية قوية لإيران فيما تستمر الأزمة بين واشنطن وطهران، ما يحول دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 6 أشهر. وردا على ترامب صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الجمعة بأن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة طهران. وأكد أبادي أنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بخطاب انتخابي، مشيرا إلى أن إيران لا تخشى التهديدات الأمريكية على حد تعبيره. صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تجري حوارا مستمرا مع شركائها بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في الضفة الغربية في أعقاب تصاعد اعتداءات المستوطنين. وتأتي هذه التصريحات مع اقتراب زيارة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى مصر وإسرائيل لبحث تطبيق خطط الرئيس ترامب بشأن قطاع غزة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطا.
3: صباح الخير من مدينة سخنين.
4: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
5: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسألوا.
6: صباح الخير من مدينة شف عمر.
7: صباح الخير من قرية نحف.
4: وأحلى صباح
5: والكانوا يجوا بدلوا.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجيش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل.

0: 99، فوكو مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3.99 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة مع فوتوين.
2: خاضع لشروط الحملة.
3: يلا
4: حملة
3: بلو بينغوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
4: لا لا لا لا لا
5: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينغوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حملة كبسولات نخلي في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال. ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
4: ميلوتال طبيعي نحبه.
5: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: فاينل سيل في فاكس هوم.
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
7: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
8: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة
10: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
11: ميلوتال طبيعي نحبه.
12: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قال الجيش الإسرائيلي أنه شن فجر اليوم غارات استهدفت بنى تحتية لحزب الله في منطقتي نبطية وأنصار جنوبية لبنان، وذلك ردا على ما وصفه بعملية نفذها الحزب ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قواته. إلى ذلك أفاد التقرير اللبناني بمقتل 7 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوبية لبنان، فيما شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات على محيط النبطية الفوق وأطراف أنصار مع استمرار أعمال الإنقاذ والبحث في المكان. لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 6 آخرون جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و17 درجة قبالة سواحل

0: جزيرة فلوريس شرقية إندونيسيا، فيما لا يزال شخصان تحت الأنقاض. وحذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث أمواج تسونامي بعد رصد هزتين ارتداديتين في ذات المنطقة. أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة ليلة الماضية إثر حادثة عنف وقعت في مدينة رهط، ونقل المصاب إلى عيادة محلية قبل أن تقوم طواقم الإسعاف بنقله إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. وفي حادث منفصل، أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاما بجروح خطيرة مساء أمس جراء تعرضه للطعن في مدينة اللد. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للشاب المصاب ونقلته إلى مستشفى شامير أساف عرفي لتلقي العلاج، فيما صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة دون اعتقال مشتبهين. وفي سياق حوادث العنف، أصيب 7 شبان بجروح متفاوتة جراء شجار وقع في مدينة تل أبيب الليلة الماضية. وفق مصادر طبية، فإن أحد المصابين وصفت حالته بالخطيرة. هذا وقدمت الفرق الطبية العلاج للمصابين ونقلتهم إلى مستشفيي إخلف وفولسون في المدينة. وذكرت نجمة داود الحمراء أن من بين المصابين شاب يبلغ من العمر 24 عاما واثنان آخران في الثلاثينيات بحالة متوسطة، بالإضافة إلى 3 مصابين آخرين بجروح طفيفة. أصيب 5 أشخاص بينهم 2 بجروح متوسطة في حادث طرق وقع ليلة الماضية قرب مدينة أم الفحم، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج. أعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على أم وابنتها من المجتمع اليهودي في الأرجنتين بعد أسبوع من اختفائهن وتقديم بلاغات من عائلتهن خوفا على حياة المفقودتين. وفق مصادر شرطية، فإن الأم وابنتها وصلتا أولا إلى العاصمة النمساوية فيينا، ومن هناك انتقلتا إلى دولة أخرى بعد أن سحبتا مبالغ كبيرة من الأموال، ثم انقطع الاتصال بهما وبين العائلة. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن ما جرى كان مخططا مسبقا وليس حادثا عرضيا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز أصبح تابعا للولايات المتحدة. وتوعد ترامب بتوجيه ضربة اقتصادية قوية لإيران فيما تستمر الأزمة بين واشنطن وطهران، ما يحول دون التوصل لاتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 6 أشهر. وردا على ترامب، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الجمعة بأن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة طهران. وأكد آبادي أنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بخطاب انتخابي، مشيرا إلى أن إيران لا تخشى التهديدات الأمريكية على حد تعبيره. صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تجري حوارا مستمرا مع شركائها بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في الضفة الغربية في أعقاب تصاعد اعتداءات المستوطنين. وتأتي هذه التصريحات مع اقتراب زيارة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى مصر وإسرائيل لبحث تطبيق خطط الرئيس ترامب بشأن قطاع غزة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ميلكي شوكولاتة 133 جرام 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
0: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: طبيعي نحبه.

0: منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الآلاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
1: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعات المشهداوي.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام الأربعة ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
2: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
3: ميلوتال طبيعي نحبه.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: اضحط واربح، اضحط واربح.
6: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
7: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قال الجيش الإسرائيلي أنه شن فجر اليوم غارات استهدفت بنى تحتية لحزب الله في منطقتي نبطية وأنصار جنوبية لبنان، وذلك ردا على ما وصفه بعملية نفذها الحزب ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قواته. إلى ذلك أفاد التقارير اللبنانية بمقتل 7 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بلدة أنصار في قضاء النبطي جنوبي لبنان، فيما شن الطيران الإسرائيلي 3 غارات على محيط النبطي الفوق وأطراف أنصار مع استمرار أعمال الإنقاذ والبحث في المكان. لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 6 آخرون جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و17 درجة قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرقية إندونيسيا، فيما لا يزال 2 تحت الأنقاض. وحذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث أمواج تسونامي بعد رصد 2 ارتداديتين في ذات المنطقة. أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة الليلة الماضية إثر حادثة عنف وقعت في مدينة رهط، ونقل المصاب إلى عيادة محلية قبل أن تقوم طواقم الإسعاف بنقله إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج.

0: وفي حادث منفصل أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاما بجروح خطيرة مساء أمس جراء تعرضه للطعن في مدينة اللد. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية لشاب المصاب ونقلته إلى مستشفى شمير أساف هاروفي لتلقي العلاج، فيما صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة دون اعتقال مشتبهين. وفي سياق حوادث العنف أصيب 7 شبان بجروح متفاوتة جراء شجار وقع في مدينة تل أبيب الليلة الماضية. ووفق مصادر طبية فإن أحد المصابين وصفت حالته بالخطيرة. هذا وقدمت الفرق الطبية العلاج للمصابين ونقلتهم إلى مستشفيي يخلف وفولسون في المدينة. وذكرت نجمة داود الحمراء أن من بين المصابين شاب يبلغ من العمر 24 عاما واثنان آخران في الثلاثينيات بحالة متوسطة، بالإضافة إلى 3 مصابين آخرين بجروح طفيفة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على أم وابنتها من المجتمع اليهودي في الأرجنتين بعد أسبوع من اختفائهن وتقديم بلاغات من عائلتهن خوفا على حياة المفقودتين. وأفقى مصادر شرطية فإن الأم وابنتها وصلتا أولا إلى العاصمة النمساوية فيينا، ومن هناك انتقلتا إلى دولة أخرى بعد أن سحبتا مبالغ كبيرة من الأموال، ثم انقطع الاتصال بينهما وبين العائلة. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن ما جرى كان مخططا مسبقا وليس حادثا عرضيا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز أصبح تابعا للولايات المتحدة. وتوعد ترامب بتوجيه ضربة اقتصادية قوية لإيران فيما تستمر الأزمة بين واشنطن وطهران، ما يحول دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 6 أشهر. وردا على ترامب، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الجمعة بأن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة طهران. وأكد آبادي أنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بخطاب انتخابي، مشيرا إلى أن إيران لا تخشى التهديدات الأمريكية على حد تعبيره. في الشؤون الرياضية، أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي رسميا تعاقده مع اللاعب عنان خليلي في صفقة تاريخية تعد الأغلى للاعب من البلاد، وبلغت قيمة الانتقال 24.5 مليون يورو، مع إمكانية ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 28 مليون يورو وفقا للمكافآت والبنود الإضافية. ويأتي انتقال خليل إلى كريستال بالاس ليشكل محطة بارزة في مسيرته ويمنحه فرصة جديدة لخوض منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فرط نصار وبرنامج مسهلي. إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
3: اليوم حكت المعلمة كمان مرة، الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقول لي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي أحكي.
2: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحد ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
1: احتواء مع روانش حوكس معان.
2: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

0: تقريبا دقيقة. عارة وعرعرة، هل هما من أصل كلمة واحدة؟ وأنت في طريقك من الشمال إلى الجنوب، تقع على يمينك قرية عارة وعلى يسارك قرية عرعرة. وقد يظن المرء للوهلة الأولى أن بينهما علاقة ما، وذلك لقربهما الجغرافي وللفظ المتشابه للتسمية. بل تظن أنهما كانتا قرية واحدة وجاء الشارع ليشقها إلى بلدتين. في الحقيقة لكل اسم منهما أصل مختلف تماماً، كما أن عارة أقدم من عرعرة بكثير، ووجود بلدتين تحملان لفظاً متشابهاً متقابلتين جغرافياً هو نتاج صدفة محضة لا أكثر. أما عارة فهي كلمة كنعانية الأصل أقيمت على الموقع الأثري عارونة، ومنه سمي وادي عارة بهذا الاسم. أما عرعرة فقد سميت باسم نبات العرعر، وهي شجرة إبرية موطنها الأساسي هو البادية. ولكن قد يسأل أحدهم وبحق، لا يوجد شجر عرعر في المكان. هذا صحيح، ولكن أهالي عرعرة قدموا بالأساس من منطقة الحجاز، من بلدة اسمها عرعرة، ولما سكنوا المنطقة أطلقوا على قريتهم الجديدة اسم القرية التي خرجوا منها في جزيرة العرب، والتي كانت تشتهر بشجر العرعر. أما عرعر النقب فهي صحراوية البيئة كما نعرف، ولقد كان ينبت في المكان الكثير من شجر العرعر، ومن هنا جاءت التسمية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

أهلا بكم وعدد جديد من برنامجكم، برنامج مساهلة عبر أثير راديو الناس، كل يوم السبت من الساعة 12 للساعة 1، اليوم 15/8، الحلقة 82 ما بعد 100. في عناوين هذا العدد: توجه من سكان عمارة سكنية مكونة من 14 طابقا في عكا بخصوص مشكلة مستمرة مع شركة المصاعد الكهربائية. مجلس كابول يرد ويوضح بما يتعلق بتوجه مواطن في العدد السابق عن، وهو يقول المجلس لم يكن لنا علم بهذا التوجه، سنتابع. وفي بذور الخير نسلط الضوء على إنجاز رياضي مميز للسباحة الناشئة جولي نسيم نصار. إذن أهلا بكم من جديد، أنتم معنا عبر أثير راديو الناس، برنامج مسهلة، العدد 82 ما بعد 100. في التحرير والإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمري في الإخراج والتصوير. ودائما نذكر بأنه يمكن مشاهدة ومتابعة هذا العدد من خلال شبكة الفيسبوك، بمعنى مش فقط راديو إنما أيضا تلفزيون. 0461166666، 0461166666، وأيضا رسائل صوتية نصية صور اقتراحات لبذور الخير ولمشاكل عالقة 0544515117.

0: ونذهب إلى الفقرة الأسبوعية, وهي كانت يعني الفقرة التي كانت في العدد السابق وعلى ما يبدو سترافقنا حتى نهاية موسم السباحة بالشراكة مع وزارة الداخلية وحملة التوعية التي تقيمها الوزارة للحد من حالات الغرق والدخول إلى الشواطئ المرخصة للسباحة بوجود منقذ. بدأ فرحات تجول في الأسبوع الماضي وفي حلقة الأسبوع الماضي في شواطئ حيفا, أين أنت اليوم بدأ؟
1: فرات سلامات لك ولجميع المستمعين. اليوم أتواجد في مدينة طبرية وتحديدا في شاطئ كرسي. هذا الشاطئ يعني أكثر هو مخصص للعائلة.

0: مدرجات في بعض الأماكن اللي أنت بس تفوت على الشاطئ تدخل المي بيصير في عندك جورة فجأة، فسموه على هذا الاسم كرسي. يعني
1: رامي شو بتحكي لنا عن موسم السباحة يعني منذ بداية هذا الموسم وشو الأوضاع؟
0: موسم سباحة هذه السنة كان يعني صراحة غير كل مواسم السباحة اللي مرأنا فيها من قبل. كانت كمية الناس أقل صراحة ببداية الموسم من السنوات اللي مرأت، وبدأوا شوي شوي يرجعوا لحياة طبيعية بسبب الظروف اللي مرأناها والحروبات وكذا. درجات الحرارة جدا عالية، عم نمر أيام جدا حامية، عم تكثر الناس عشان الحم. الناس بتحب شواطئ بحيرة طبرية لأنه المياه فيها حلوة وما في إشي يشكل خطر على سلامة الناس بقلب الماء، بس طبعا غير الرياح وغير أنه اللي بيبتعدوا عن الشواطئ وكثير الناس بتحب أنها تيجي على شواطئ بحيرة طبرية.
1: الناس بتعلماتكم؟
0: صراحة طبعا بيسمعوا تعليمات المنقذين، ودائما احنا عندنا في لافتات بتدل على كل منطقة إذا هي مرخصة أو غير مرخصة. عندنا حبل بيعلم المنطقة المحددة للسباحة اللي هي مرخصة للسباحة وموجود فيها منقذين، وعندنا محطة الإنقاذ موجود عليها أعلام ولافتات إنه إحنا موجودين بمحطة الإنقاذ ومندير بالنا على الناس. وتعليمات الناس، تعليماتنا للناس، الناس بتسمع طبعا ومجبورة تسمع كلامنا. إحنا
1: شفت الأعلام عدة ألوان، أحمر وأبيض
0: صحيح عندنا علم أبيض أحمر وأسود. العلم الأبيض بدل على أنه سباحة عادية جدا بإمكانكم تسبحوا في كل أماكن الشاطئ، والعلم الأحمر السباحة محددة بسبب رياح قوية بأعلى الموج بنفعش أنك تبعد عن الشط، فإحنا منحدد السباحة تكون داخل الجبال اللي معلمي الشاطئ المرخص. والعلم الأسود بنمنع السباحة منعا باتا بيكون في عنا تلوث بالماء مثلا، أو بيكون في عنا أي جسم مشبوه بقلب الماء أحسن للناس تقرب عليه، فإحنا بنطلع الناس من الماء ومنخليهم شي يفوتوا.
1: نعم تراب عندك سؤال؟
2: بدنا نذهب طبعا إلى موضوع آخر، وأنت ستكون معنا أيضا في نهاية هذه الساعة بدا، وسنكون أيضا مع مستجمين في شط كرسي، فبالتالي ابقى معنا، نعود إليك في نهاية هذه الساعة. تحية لك للمنقذين والمستجمين، شكرا لك.
1: يعطيك العافية.
2: نذهب إلى فقرة المتابعة. وفي فقرة المتابعة، وصلنا توجه من مواطن من مدينة أم الفحم يشكو عدم قيام البلدية بإزالة أغصان الأشجار والشوائب وخردوات من أمام المنزل رغم تقديم عدة بلاغات منذ أيلول 2026. وبحسب الادعاء ما زالت المشكلة قائمة حتى اليوم رغم مراجعاته المتكررة وادعاء البلدية في بعض البلاغات أنه تمت المعالجة. قبل أسبوعين قمنا بالتوجه لرئيس بلدية أم الفحم، تم فحص الموضوع وأكد أن البلدية ستعمل على إزالة الأغصان وهذه الخردوات خلال 30 يوما. هل قامت البلدية بواجبها؟ هل بالفعل كما وعدت؟ نذهب الآن إلى المواطن. أهلا بك.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. هل وفوا بوعدهن؟
3: الحمد لله.
2: شو صار معكو؟
3: أجوا على شو اسمه تقريبا أسبوع ونص، أجوا أول مرة كانوا قسم صغير وبعدها رجعوا يعني، وأجوا على تقريبا على مرتين ثلاث يعني بنفس اليوم كانوا كل الوسخ الحمد لله. يعني
2: فقط يعني من النوع احنا حطينا على الفيسبوك، من يتابعنا عبر الفيسبوك الآن في الصور القديمة كيف كان قبل واليوم بعد عملية التنظيف. نعم وعمليا كيف فهمنا وافت البلدية بوعدها وأجوا ونظفوا وعملوا لازم يعملوا
3: وافت. الحمد لله وشكرا لكم على مساعدتكم يعني وتوصلوا صوتنا للبلدية، وإن شاء الله المرة في الجايات يعني
2: إنك ما تحتاج تتوجه يعني لازم يقوموا بشغلهم.
3: صح معك حق.
2: طيب وإحنا بنشكرك على التوجه وعلى الثقة، ونشكر بلدية أم الفحم على التجاوب معنا ومع برنامج مسهلة، وبفعل تم حل هذه المشكلة حتى لو كانت صغيرة لازم تنحل من أجل رفاهية المواطن. شكرا لك عزيزي على المداخلة وعلى المتابعة. فقط نذكر أنتم أيضا يمكن إرسال حتى مثل هذه الصور اللي تعتبر بالنسبة لكم ما فيش لحل وإشي صغير ويلا خليه يكوم أمام البيت، لا في حل وممكن ينزاح عن ظهركم وعن بيئتكم وعن المشهد.

المشهد العام لحارتكو. 0544-515-117 0461-166666. وأيضا بما يتعلق بالتوجه لمواطن قبل أسبوعين يشكو من تدني مستوى النظافة في أحد مستشفيات القدس، بعد يعني توجه الزميلة ميسى عساف مرارا وتكرارا إلى المستشفى من أجل الحصول على رد، جاء الرد التالي: نعم، وصل الولد يوم الأحد في ساعات الظهيرة بعد أن توجه الأب بإدعاء بأنه لم يتم تغيير الحف أو الغطي للفرشة بعد ثلاثة أيام، لم يحصل ذلك، فبالتالي هم يقولون بأنه تم ذلك بعد التوجه. بما يتعلق أيضا بسرير جديد، تم تغيير هذا السرير إلى سرير كهربائي. بما يتعلق بطبعا حاويات النفايات والمهملات، وأيضا بما يتعلق بغرفة الحمام وكل ما يتعلق بالنظافة بشكل عام، فإنه يتم القيام بالتنظيف على الأقل يعني مرتين في اليوم، وأيضا مع وجود العائلة وهي تلاحظ ذلك. ميكروغال، نعم، تم استبداله بعد توجه الأب. أيضا وجود حشرات في الممر، ونتحدث عن مشفى، حشرات في الممر، صرصور، وفي كان صور طبعا تشاهدون الآن هذه الصور عبر فيسبوك، والناس كل من يتابعنا من خلال الفيسبوك مهم جدا أيضا الصور لإظهار الحقيقة، لإظهار ما يحصل، ولا يأتي أحد ويدعي أنه في تبلي. فبالتالي يقول المشفى بأن هناك أشجار قريبة من المشفى أو المركز الطبي، وبالتالي دخلت من هناك، ونحن نطلب دائما بأن يتم إغلاق النوافذ، ولكن يعني نحن لا نعتاد لمثل هذه الشكاوى، ولكن واضح الصور تتحدث. أيضا هناك يافطات في أنحاء المستشفى لكل توجه ولكل شكوى من قبل من يتواجد في المشفى، هكذا يقول المركز الطبي في ردي. إذا تلاحظون عدة بنود، لأنه كان في عدة توجهات من هذا الأب، من هذا الوالد الذي توجه لبرنامج مساهل وراديو ناس بما يتعلق بهذا المركز الطبي في مدينة القدس. ويعني التوجه الأخير أو الرد الأخير أو في التعقيب الأخير أو البند الأخير في هذا التعقيب، يقول الناطق بلسان المستشفى أو المركز الطبي بما يتعلق ب يعني تبديل ال تبديل الضمادات، تم الفحص، وهذا أمر خطير بالنسبة لنا، ننظر له بكامل الجدية، وبالتالي تم فحص الموضوع، وبأن الطاقم الطبي توجه إلى المسؤولين من أجل العمل على ذلك. إذن قمنا بقراءة كل ما يتعلق برد المركز الطبي، على أمل أن يعني يكون ذلك لصالح، وهذا التغيير وهذا التوجه لصالح ورفاهية المريض ووالد المريض الذي توجه لبرنامج مسهلة. في الأسبوع الماضي وصلنا توجه من مواطن من بلدة كابول يشكو من عدة مشاكل في الحيز العام، من بينها تراكم نفايات في ممر للمشاة بالقرب من شارع كابول طمرة، بالإضافة إلى عمود تابع لشركة بيزك آيل للسقوط، يشكل بحسب الإدعاء خطر على المرأة والسكان. بعد أن تواصلنا مع رئيس مجلس كابول، أوضح أنه لم يكن على علم بهذا التوجه، وأكد أنه سيقوم بفحص الموضوع والعمل على معالجة المشاكل بأقرب وقت ممكن، ونحن سنكون بالمرصاد نتابع، وبالفعل هل تم المتابعة من قبل السلطة المحلية. وأنتم أيضا يمكن إرسال رسائل صوتية ونصية 0544-515-117، ويمكن الاتصال 0461-166666. فاصل ثم نعود ونواصل.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة
4: خاضع لشروط الحملة.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: أقوى الحملات في شبكة كينغسور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فوكو مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينغ ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: عرفتوها ميلوتال
11: طبيعي نحبه.
12: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
13: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
14: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. مسهلي مع فرات نصار.

عدنا إليكم من جديد، برنامج مسهلة، الحلقة 82 ما بعد 100 في التحرير. ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمر في الإخراج والتصوير. وأنتم يمكن أن تتواصلوا معنا إما للبث المباشر، نقل مشكلة عالقة الآن وتريدون بالفعل بشكل ملح طرحها عبر الأثير 046-11-66-66 046-11-66-66. وأيضا الرسائل الصوتية والنصية صور 0544-515-117 0544-515-117. بالحديث عن الاتصالات المباشرة، عندنا اتصالين مباشرات. نذهب بداية إلى أهلاً

0: تفضل.
1: ألو.
0: أهلا أخي تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: بحكي معك من قرية عين الأسد مسجد سلامي.
0: يا هلا فيك.
1: ألو.
0: نعم أخي تفضل. أهلا بيك وبأهل عين الأسد.
1: في عنا مشكلة في جدار الشوارع. إن مدخل إن المدخل تبع الحارة الشرقية من ساحة العين اللي بتسمى نواحي بيت الشعب.
0: نعم.
1: في عنا غاد مشكلة مع جدار. جدار قسم منه مهبط. جدار يعني على هم إنه يهبط.
0: اللي هو قريب كيف حكيت في بيت قريب من بيت الشعب.
1: هو بيأدي من العين مركز البلد العين نواحي بيت الشعب من الجهة الشرقية. المشكلة الشرقية من العين ساحة البلد للساحل للجهة الشرقية.
0: وتوجهتوا أخي للمجلس المحلي لمين تابع هذا الجدار؟ هلو
1: إحنا
0: نعم
1: إحنا تابعين للمجلس المحلي روما قليل.
0: روما قليل مجلس إقليمي.
1: حسب ما كيف أنا باتصال مع رئيس اللجنة فيش إشي معوق. يعني هو كل مرة بيقولوا له الشهر الجاي الشهر البعد وهذا هذا الوضع صار له أكثر من سنتين. يعني هذا خطر جدا جدا. يعني في مطعم العين اللي هو بوصل له هذا الشارع يعني على المدخل تبع المطعم العيني اللي هو بجانب داري.
0: نعم.
1: يعني السيارة بتفوت بصعوبة.
0: قديش عم يصل المشكلة قائمة وين توجهتوا أول مرة لمروم قليل؟
1: أنا الصراحة ما توجهت. توجه رئيس
0: اللجنة. نعم.
1: اسمه عبد الله سلامي وأنا بحكي معه في اتصال وقال لي صار له وقت كثير يحكي معهم ويقولوا له يعني يعني الشهر الجاي الشهر اللي بعده وإحنا مقبلين على الشتوية وهذا خطر. يعني خطر الشوارع يعني في أمرار تطمق شاحنات اللي هي يمكن من كسر الثقل تبعها ينزل الشارع. أنا في مدخل داري في مدخل داري هال كله مش واقف على التراب. يعني الـ الأسفلت على التراب. وإذا أنا بدي أجي من الجهة الغربية يعني على قد السيارة. إذا أنا بدي أخذ شوية على اليمين يعني ممكن أقع تحت.
0: نعم. طيب إحنا أخذنا التوجه تبعك. بدنا تحت الأثير الزميلة ميسر رح تأخذ منك رقم رئيس اللجنة اللجنة عندكم في البلد اللي بتمثل البلد أمام المجلس الإقليمي.
1: طبعاً.
0: وعلى بناء طبعاً. على ذلك سنتوجه أيضا للمجلس الإقليمي في الأسبوع القادم. رح تكون معنا كمان مرة حضرتك حساس إحنا نتابع معك مع رئيس اللجنة ومع المجلس الإقليمي. بدي أتشكرك كثير لتوجهك لنا.
1: أول إشي في
0: بدي تبعث لنا صور بعد إذنك كمان.
1: نعم.
0: بدي تبعث لنا صور ألق لك رقم. أنت مش سايق؟
1: لا أنا واقف إسا أما بقدرش أبعث لك إسا صور أم بس أخ بس
0: أعطيني
1: الرقم هي تتصل معي بأخذ رقم الواتس أب وبعث لك صور.
0: تبعث لنا بالضبط الصور ورقم رئيس اللجنة عشان نتواصل وخلال الأسبوع كمان نتواصل معك كمان مرة والأسبوع القادم تطلع معنا كمان مرة على البث إن شاء الله يكون في حل.
1: تعرف أنت بيجي لعند أخوي على المطعم زوار من برا.
0: نعم.
1: وهذا يعني هذا مصدر رزق
0: أكيد.
1: وتوجهنا أكثر. أنا بعرف إنه الأخ عبد الله سلامي يتوجه أكثر من مرة ومرتين وثلاثة ويحكي معهم. ويعني أنا بعرف زلمي يعني من اللي يعني متابع يعني بصير شيء لو مرتين مهم مثل بقوله.
0: ما بتنازل وما زي ما بقوله
1: دائما دائما دائما. يعني اليوم أنا امبارح كان عندي وقال لي يعني قال لي هذا الشارع يمكن الله أعلم ينهار خلال أول شتوية. يمكن
0: إن شاء الله أنه لا وإن شاء الله تنحل قريب جدا. سنتواصل معك مع رئيس اللجنة وطبعا حق الرد لإله وكذلك الأمر مع المجلس الإقليمي. شكرا لك على هذه المداخلة.
1: هلا بيك يا أخ. حولني للأخت مشان أعطيها
0: نتواصل معك بعد دقائق إن شاء الله بكل ما يتعلق بالتفاصيل والصور وكذلك رقم رئيس اللجنة. شكرا لك.
1: شكرا يا غالي. شكرا حبيبي.
0: شكرا عزيزي. شكرا لتوجهك. شكرا على الثقة. نذهب إلى اتصال مباشر آخر. أهلا بك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: اسمك سامع من جديد.
0: أهلا بك أخي تفضل.
2: بمساعدتك بعثر الشهر وإن تسمى تموفيل نتبال تحنات بازيلو في واحد ضربني كنت أنا وعيلتي مروحين من حيفا.
0: نعم. لحظة كمان مرة التاريخ والساعة مهمة جدا. أنت بدك عمليا
2: 8 الساعة 9:15 وبعد تسوي تموفيل كيفون تسابون يعني كيفون طبيعية.
0: نعم.

0: وانت احنا تدي لك الباز بواحد ضربنا
1: وانتم مسافرين يعني هم مسافر جنبكو سبق وضربكو.
0: انا كنت قاعد الشارع غاد هم مسلمين اثنين
1: صحيح.
0: انا قاعد اطيح مسعيد والشاب معك من هو جاي طاية وفات بينه وبين مسعيد وخبطني طيرنا المعكيه بطون معكيه بطون عن مسعيد مسعيد رجع عن معكيه بطون
1: وظل مكمل ما وقفش
0: ظل مكمل ما وقف وتوجهت للشرطة والشرطة تقول لي دعتيت توفي استعجب الكاميرات انه انا عندي اضب الكاميرات مش
1: انت تجيب عن الشرطة الكاميرات وعمليا في كاميرات وين محطه الوقود
0: بي كاميرا احنا ديلك بي منهم قسم مش ماسك والقسم الثاني غير يوم الاحد عارف اذا ماسك ولا لا ولو قدام
1: بس حسب نظرتك على المحل ممكن تكون ماسك بين السياره
0: على المحل تكون نافذه لانه البوليس عمامي توجه من الحادث وكان جاوا حولي السياره عدوا بالقاع قال لهم البوليس لا هين بي واحد ضارب السياره ومنهزم السياره تيجي عندنا على التحنه ناخذها احنا مش انتم تاخذوها والسياره بعدهم عندهم
1: بعدهم. طيب كمان مره بدي السعه والتاريخ اساس انت بدك كمان اللي عنده مثبت كاميرا على سيارته وصورت حادث صار في تحويله الخلديه الموفيل يتوجه لنا كمان مره السعه أيوة. والتاريخ بشكل يعني دقيق
0: الساعه 10:08 تاريخ 10:08 الساعه 9:15 الحادث صار
1: بالليل ولا بالنهار
0: بالليل
1: 10:08 قبل 5 أيام 9:15 بساعات الليل
0: بالضبط أتأمل إنه الشاب اللي ضرب أو مش عارف منه يتوجه لي لأنه أول عارف بدي أصل يعني وإذا وصلت وبدون ما قبل اللي يجي علي يعني يمكن أفسد إذا يتوجه لي يمكن أتنازع عن حقه أقول له تعال صلح له وضبط له الوضع وخلص.
1: أنتوا قديش كنتوا بالسيارة أخي؟
0: كنت أنا وعائلتي وثلاث أولاد
1: ويعني 5 شو الإصابات كانت؟
0: الإصابات بنات الثنتين بات الليلتين بالمستشفى ويعني معكف يعني الحمد لله إنه يعني هيك ولا غير هيك
1: وكان زي ما فهمنا شرطة سير وكان في سيارة إسعاف اللي نقلتكم على المستشفى
0: أظن سيارة إسعاف وجت شرطة سير
1: ومحقق الحوادث كمان كان موجود
0: نعم
1: محقق الحوادث اللي تابع لشرطة السير كمان كان موجود
0: بعلمات انه كان موجود
1: طيب.
0: لانه انا حملوه خيب الطوارئ حملوني على المستشفى
1: طيب مهم جدا توجهك نكرر من بالفعل كان يسافر بالقرب من محطة الوقود على بالقرب من تحويلة الموفيل أو الخلدية في تاريخ 10:08 الساعة 9:15 في ساعات الليل انت شو سيارتك اللي معك السيارة
0: معي راف 4 أبيض
1: راف 4 شو لونها
0: أبيض بدينة
1: راف 4 سيارة طبعا بتويوتا انضربت من قبل
0: للتفكير السيارة وقفت على ناحية الشمال من ناحية البطون وقفت على الشلايم يم هي غاد
1: بعد ما ضربك
0: بعد ما ضربني غاد اللي نفذ عليه شاف على شماله يعني
1: اها كل من يعني تواجد في تلك المنطقة مع مثبتة كاميرا على سيارته فعمليا يمكن التوجه لبرنامج مسهل 0544-515-117 0544-515-117 أو الاتصال 046-1166-66 بدي أشكرك إحنا رح نتابع معك وعلى أمل أنه نساعدك
0: حبيبي يخلف عليك
1: شكرا أخي والسلام لك وللعيلة شكرا
0: الله يسلمك
1: شكرا

0: نذهب إلى هذا الملف وتوجه من مواطن تعرض لسرقة حقيبته في المطار، وبعد التوجه للشرطة وفتح تحقيق تم العثور على مشتبه به. بحسب ما أبلغ من قبل طاقم التحقيق في مطار بن غوريون، فإن المشتبه به أنكر العلاقة لهذه السرقة، ولذلك تم إنهاء التحقيق وتحويل الملف إلى النيابة، فيما لا يزال المواطن حتى اليوم دون حقيبة والأغراض، وهي أغراض مهمة. ونذكر خاصة في موسم الصيف وكثرة السفر بأهمية الانتباه إلى الحقائب والمقتنيات الشخصية وعدم تركها دون مراقبة، لأنه حتى مع كاميرات ومع مطار اللي يعد آمن، وفي هناك طبعا يعني على العلن والمخفي آمن، فبالتالي هذا المتوقع أن لا تتم السرقات ولكنها تحصل. ينضم إلينا جعفر بدران، أهلا بك أخ جعفر.
1: يعطيك العافية، كيف حالك؟
0: أهلا بك، شو اللي صار معك وأنت؟

0: في تاريخ 2/7 خلال تواجدي في المطار للمشاركة في معسكر تدريب في ألمانيا، فجأة أنا بلاقيش الحقيبة بتاعتي بالضبط قبل نصف ساعة على الإقلاع، وهذا إشي كمان خلاني ما كنتش معي وقت إنه كثير أحاول أستدرك الموقف. ففجأة بلاقيش الحقيبة، الحقيبة كانت حدي، يعني أنا كنت قاعد على مقعد والحقيبة كانت حدي عم بحكي مع واحد كان بجانب الآخر. فجأة التفتت ما لقيت الحقيبة، فتوجهت للأمن، حكوا لي انه انت لازم تطلع على الطياره، ما فيش عندك مجال كثير وقت. اخذوا لي صوره، اخذوا مني افاده لتفاصيل اوليه، وطلعت على الطياره معي الباسبورت، بس باسبورت. فبداخل الحقيبه كان في اللابتوب، كان في ايباد، كاميرا جو برو لتصوير تدريبات، جزداني الشخصي فيه 1000 يورو، فيه 640 شيكل، فيه فيزا، كل الامور، كل شيء كان بالجزدان بالحقيبه. انا طلعت الطياره بس بالباسبورت. فخلال فتره مكوثي هناك في المعسكر تواصلت معهم على الميل، بالاخر بعثوا لي ميل انه حقيبتك ما وجدت في قسم الـ السرقات، خلينا نسميها انه وين، او مش السرقات، الاشياء الضائعه يعني. فعليك التوجه للشرطة لأنه هي المخول الوحيد أنه يفتح الكاميرات في المطار. فبعد ما رجعت من السفر رحت بشكل شخصي على قسم الشرطة في مطار بن غوريون، كان في هناك محقق أخذ مني كل التفاصيل اللازمة. وحكيت له بالضبط بأي بوابة وين بالضبط أنا كنت موجود. فللأسف الشديد يعني بعدي أسبوع قالوا لي، بتصل فيه المحقق نفسه بحكي لي هل اللوجو اللي على الشنتي، لوجو نايك على الشنتي، لونه برتقالي ولا أبيض؟ بقول له برتقالي. بقول لي لأنك أنت بالميل بعث لنا صورة اللوجو أبيض. قلت له أنا بعث لك صورة بس لتوضيح شو نوع الشنتي، يعني اللوجو اللي عندي برتقالي. فبقول لي في بني آدم أنا شايف قدامي على الكاميرات حامل الشنتي هاي بعد ما كانت الشنتي معك. قلت له اوكي طيب، شو الخطوه القادمه يعني؟ بقول لي احنا بنحاول نعرف مين هذا المشتبه ونجيبه للتحقيق. بعد فتره بيرجع لي بقول لي احنا حققنا معاه بس هو بينكر. قال له يعني بينكر؟ يعني ما هو كان الاشي واضح انت كيف حكيت لي، وطبيعي انه ينكر. بقول لي نعم واضح، لكن في احنا شفناه خلال تجواله في المطار كان بدون شنتي، لما كان بيطلع الطيارة كان مع شنتي، مع الشنتي هاي نفسها اللي نحكي عنها. قالوا طيب هذا يعني مش إثبات. بحكي لي إنه هو يدعي إنه هاي الشنتي لواحد من أفراد العائلة. طب ممتاز، المفروض إنه أنتوا تأخذوا منه اسم هذا الشخص اللي يدعي إنه هاي الشنتي لإله، وتحاولوا تراقبوا هل كان مع هاي الشنتي ولا لا.
1: نعم.
0: بقول لي في محلات الكاميرات فيها مش كثير واضحة. سبحان الله، أنت قبل بأسبوعين تبعث لي او تتصل لي بتقول لي انه اللوجو لونه ابيض ولا برتقالي، اذا بتقول لي في محلات الكاميرات فيها مش واضحه، يعني في شيء هنا مش منطقي بالموضوع. فبقول لي احنا حاليا دورنا خلص كتحقيق، نحول الملف للمدعي العام وهناك بيقرر اذا في اثباتات كافيه لادانه هذا الشخص.
1: الشخص اللي انا مسكوه طبعا
0: مسكوه جابوه للتحقيق. فانا حاسس انه الشيء يعني خلينا نقول رايح باتجاه اللي هو مش لصالحي، بالرغم من كل الإثباتات اللي موجودة في المطار والكاميرات وإلى آخره، وإحنا بنعرف إنه لما هن بدهن إشي على المحل
1: بيظهروا.
0: فحاسس إنه أنا في إشي هناك بشتم منه رائحة غير جيدة.
1: واضح إنه في إشي غلط. إحنا رح نتوجه للنيابة العامة للشرطة على أمل يكون عندنا جواب، ورح نرجع نتواصل معك. شكرا لك أخ جعفر،
0: أمل
1: إنه يكون في حل بالفترة القريبة. نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
4: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على ماي بي ام اي وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: أساميكو.
1: حملة طايرين فيكو من هات، اطلبوا بميت شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: عدنا إليكم من جديد. فقط تذكير بكل ما يتعلق بالاتصال المباشر بعد الاتصال للمواطن من بعين جداد الذي تحدث عن حادث طرق حصل قبل 5 أيام. كان هناك اتصال تحت الأثير يريد أن يساعد هذا المواطن, وأنتم أيضا دائما يمكن المتابعة وهذا التكافل يكون المساعد للجميع. 0544-515-117. نذهب إلى هذه المشكلة الآن, وهي تتعلق بعمارة سكنية في مدينة عكا مكونة من 14 طابقا بخصوص مشكلة مستمرة مع شركة المصاعد الكهربائية. حسب الادعاء دفع السكان جزء كبير من تكلفة مشروع وصل إلى 700,000 شيكل, إلا أن تركيب المصعد الجديد تأخر لنحو 2 عامين. شو السبب؟ نذهب إلى صاحب التوجه الذي توجه لبرنامج مسائل وراديو الناس. أهلا بك.
1: أهلا فيك.
0: نعم أخي تفضل.
1: أنا من عكا, عندي دار بعكا بعمارة كوخاف دارخ 24 عكا. في عنا لجنة للبناية, لجنة تشتغل تتعب, عملوا بآخر 23 مفاوضات لتغيير المصعد قديمة, ورسل الموضوع على شركة اسمها شاحك لمعليوت, وبأوائل 25 اللجنة دفعت 30% شركة تطلب المواد ويجيبوها لإسرائيل ويباشروا بالعمل. وللأسف استمر التأخير لسنة أوائل 26, يعني ما يقارب سنة كاملة. توصلت المواد, وللأسف بلشوا بشغل بشهر 2 بلشوا بهذا الموضوع, وبلشوا غيروا مع أول مصعد. لغاية اليوم بعض المصعد مش مسلم. توجهنا لعدة رسائل,

0: أنا ما كنت أعرف بالموضوع من قبل لأن أنا مش موجود في العمارة هناك. لما عرفت الموضوع فت في الموضوع جدا أتعمق فيه، اتبين إنه الشركة مش ماضي على الاتفاقية ومش عاملة اتفاقية ثنائية ثانية بخصوص هذا العمل، شو لازم ينعمل، شو لازم يتغير، شو لازم كذا، شو بقلب الماء، شو بقلب المصعد هو يكون، قديش يأسات، قديش كذا، شو في تغير فيه، إذا في فاحص قانوني عمل قبل شباب، ما في أوراق نهائية. وما عندها اختصاص وإلمام بهذا الموضوع، فالشركة استغلت استغلال شنيع جدا للجنة هون. ليش أتكات أتعامل معاهن، أتصفين تلفونات، أبعث للميلهم. فوصلت مرحلة بأول بشهر 5 جدعوني اجتماع عندهن، أنا كمان واحد من السكان هناك اسمه فادي. قعدنا معانا ب 25/5 ووعدونا بالمصعد الشمالي اللي بلشوا فيه من أوائل شهر 2 يخلصوا المفروض 3 أسابيع
1: مفروض
0: إسرائيل يخلص المصعد. يعني من شهر 2 لشهر آخر 5 ما خلصوا وعدونا ب 25/6 يسلمون إياته.
1: و25/6 مرق كثير.
0: أجي 22/6 بعت لي الميل إنه مش شايف أنا فيه بالأفق تسليم.
1: نعم.
0: تصل تلفون، أنا تعال ملت معكم 25/6 نسلمكم المصعد. رحنا لغاد أنا وكمان واحد أكم شخص من دايرين من أصحاب الدور الموجودين نزلوا التين معين. بطلع أنا الملبن اللي بالعبران اسمه مشكوف مصدي. قول لي من أي مزبلة جايبين هاي المواد أنتو؟ إشي بيجي بكم؟ في بتركب نورستا، بتركب إشي اسمه مغولفان ضد الصدى، هذا اللي تركبوا نو تركبوه. نطلع من المصعد، المصعد بهز بيعمل ضجة. أعطونا ولا همكم نصلح ولا همكم شو بتصلحوا بقولهم. أجوا أعطونا ورقة بوديك هذا الفاحص القانوني حسب القوانين الإسرائيلية. فيه 7-8 بنود للتصليح، يعني مش جاهز بعد للتصليح، مش جاهز، تركوه شغال. وعطونا ورقة ما بيش أمضينا على ورقة مشان بدو طلبونا بعشرين بالمية للقسم التالي تبع الدفع. ما بيش أتفعلين، قلت لي بتفكوش غير ما يتخلص. ولغاية اليوم ما خلص إشي.
1: طيب يعني احنا نعم عفوا على المقاطعة فصل ضيق الوقت، احنا توجهنا للشركة على أمل يكون في رد، وانت راح تكون معنا كمان مرة الأسبوع القادم على أمل انه بعض الضغط انه يكون في تغيير. تمام
0: ان شاء الله.
1: شكرا
0: شاء الله.
1: كثير لك للتوجه عزيزي.
0: على بيك.
1: شكرا.
0: على بيك.
1: نذهب إلى بذور الخير.

0: وفي بدون الخير وصلت الضوء على إنجاز رياضي مميز السباحة الناشئة جولي نسيم نصار 11 عاما تألقت في بطولة إسرائيل للسباحة للناشئين وفازت بالمرتبة الأولى. مبارك لجولي، مبارك لمدرب جولي حكم سرحان، أهلا بكما.
1: مرحبا فراس.
2: مرحبا.
0: أهلا أهلا جولي. جولي بحكي صح الاسم صح؟ جولي
2: صح.
0: يعني اسألي أهلك أصلوا من الفرنساوي يعني الشيء الحلو الجميل صح ولا غلطان أنا؟ طيب إشي جميل كمان إنه حصلتي على هذا اللقب وهاي البطولة جولي، احكي لنا.
2: هاي البطولة أنا انبسطت فيها، مش زي أي بطولة، بطولات اللي قبل كانوا أهون. بطولة هاي صعبة للواحد يجيب مراتب منيحة فيها، وهيك يعني هاي كانت بطولة صعبة.
0: جميل. وقديش أنت صلك يعني بمجال رياضة السباحة؟
2: تقريبا 8 سنين.
0: جميل رائعة. والمدرب حكم والأستاذ حكم سرحان ينضم إلينا أيضا، يعني أستاذ حكم
3: يعطيك العافية،
0: دائما إنجازات، دائما إنجازات وإنجازات مهمة.
3: شكرا. أول إشي بدي أحكي شغلة مهمة، إنك أنت واحد من السباقين اللي بيساعدونا دائما بأنه نفرجي الطلاب المتألقين زي جولي، فشكرا لك وكل
0: هذا واجب علينا وواجب على برنامج مسهل.
3: حبيبي شكرا. اول شيء جولي حبيبتي مرحبا، يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك.
3: وانا جدا فخور انه انا مدرب جولي، وخليني اشرح لك شوي على المسابقه اللي كانت جولي. اول شيء طالب من المميزين جدا عندنا في النادي، في نادي اكوا سكول هبوع الاكوانوفا جليل، طالبه به سنين صلت تتمرن عندنا. وأنا بذكر شغلة طريفة جدا، بأول دورة سباحة اللي كانت دورة خفيفة لطيفة لجيل أربع سنين ونص، بالدرس الثاني أو الثالث أنا بذكر إني مسكت إمها وقلت لها في عنا هون بوتنسيال، في عنا موهبة اللي هي أنا شايفها رهيبة جدا. فكتير كنت إنسان كيف بقوله مع عين صقر إنه شفت الإشي مبكر.
0: وأنت فعلا مع عين صقر.
3: تسلم تسلم كلك زوك. فبالفترة الأخيرة إحنا عمالنا نعمل إنجازات حلوة جدا. جولي طالب اللي هي اشتركت بهاي السنة بكتير مسابقات، منهن مسابقتين اللي بتقسموا لفئات عمرية، فكان جيل 8-11 عملناه بالشتاء، قررنا إنه نروح على مسابقة اللي هي محلية أو تنقول على نطاق قطر بالشمال، لأنه بعد بكير يعني السنة الجاية اللي وراها راح تتسجل في البطولات اللي هي على نطاق الدولي. جميل. ولكن من الإنجازات الحلوة اللي جولي عملتها إنه هي عملت أرقام قياسية جديدة لإلها، اللي بعدها قررنا أنا ومشاركة أستاذ اللي أنا مجبور أذكر اسمه، مدرب رائع اسمه إبراهيم مصاروي كمان بيشتغل معنا، فقررنا إنه نروح لتصفيات الدولي، ونجحت جولي بأنها تخطف الأنظار كلياتها في المسابقة بشكل كتير رائع. راح أتطرق لكمان شو سبحت طبعا كمان شوي.
0: باختصار احنا كثير الوقت عندنا محشور للأسف، يعني
3: مش مشكلة.
0: يعني مو ربما الأسبوع القادم، ولكن بدنا نذهب من جديد لجولي. جولي بكل ما يتعلق بهذا الإنجاز، لوين ممكن يأخذك مستقبلا، وكل ما يتعلق بالاستمرارية مع السباحة؟
2: أنا بحب السباحة، يعني بدي حلمي إني أوصل لمحلات أعلى،
0: وربما بطولات دولية كمان مش بس محلية. طيب جميل ورائع، نتمنى لك النجاح جولي نصار. وللحكم سرحان المدرب السباحة شكرا لك لضيق الوقت، آسف يعني نعتذر.
3: شكرا حبيبي شكرا، شكرا يعطيكم العافية.
0: شكرا شكرا شكرا لكما بالتوفيق. معنا اتصال مباشر، تفضل أخي
4: فرات. كيف حالك فرات؟
0: أهلا بك.
4: أول شيء يعطيك العافية، يعطيك العافية على البرنامج.
0: زيدك عافية شكرا.
4: الشغلة باكتظاظ، يعني إنه فزناك وقت. نعم. السؤال هيك، إنه في شارع بين شعب وبين كرميل وتونس رشيد بين الزيتون، في ذاك وادي.
0: نعم.
4: والأهل الخير، أهل الخير إنه إسعى راس ومناسبات لبروعة مسائل.
0: أهل الخير بين قوسين أكيد تقول أنت.
4: أكيد أه بنحكي عنها، المهم بيذبحوا ذبايح أو بيكونوا ماشي نافذة. بيرضى الله مكروش بس بدبوها بالسور أو اللي عنده ترميمات بكب الإشي غاد يعني مقرف يا قرف قرف قراء رواح كريهة ناس عندها أمراض عندها أزمة دور صحيات رأى شغلها
0: بعدين طبيعة طبيعة طبيعة هاي إلنا الطبيعة أرضنا
4: الزيتون كمان الزيتون بركة يا زلمي إذا نوتوا الزيتون مين بلوتوا والناس معروفين يعني طب المجلس المحلي ما عنده غاد بيطري وعنده غاد من زيت الصحة
0: ممكن نحط كاميرات كمان يراقب
4: يعني ليش بحط مراقبين يعني طيب. يعني والناس معروفين للمجلس
0: طيب. ليش أنا بدي أطلب
4: أنا أفضل إن المجلس يجيب موظفين من بريد نعم. البلد ليش لأن بريد البلد ديت مخالفات عشمان
0: بدون ما يخاف
4: البلد خجالي
0: طيب بدنا منك بعد إذنك بما إنك اتصلت بعد إنك تبعث لنا لو سمحت صور من المنطقة وراح نعرضها كمان في عدد الأسبوع القادم وراح نتابع
4: بس ليش أفوت غادي والله من الريحة بس ليش أفوت
0: من بعيد من بعيد إذا بتقدر قدر المستطاع تمام والأسبوع القادم راح أكون معك كمان مرة شكرا جزيلا لك شكرا لكم على الثقة وعلى الاتصالات الآن نذهب إلى ما افتتحنا به هذا العدد وهي الشراكة مع وزارة الداخلية وحملة التوعية في السباحة مبدا فرحات في طبرية بعدك عند كرسي شاطئ كرسي طبعا أخذت معك كرسي على كرسي مبدا
5: نعم فرات يعني طقس جدا نار فرات ولكن يعني الأجواء رائعة هنا في شاطئ كرسي في مدينة طبرية يقف بجانبي شاب تعرفنا عن حالك
6: مصطفى من عرب الشبلي
5: مصطفى يعني شايفك انت وولادك وكمان على مطار بحر كيف الاجواء
6: اجواء طقس حامي منيح انا انصح الناس كلها تلبس طواقي تشرب ميه اللي يعرف يسبح يفوت يسبح اللي ما يعرف يسبح لا يسبح كل الناس غاليه على اهاليها يعني كل واحد يجي انتوا جايين تنبسطوا تروحوا بخير وسلامه على البيت
5: انت بس تروح على الشواطئ اللي
6: مرخص. فيها بس مرخصه فيها منقذ اذا فيش إذا فيش فيها منقذ أنا ما أفوت على بحر ولا على إشي
5: وشو رسالتك؟
6: كله يدير باله حاله ومبسطه ونهاركو سعيد
5: شكرا ليلى
0: وحنا نبدأ بدنا نشكرك نشكر ضيوفك في البداية

0: منقذ الآن مستجم من بلداتنا العربية، وإحنا بنشكرك مبدع على الجولات اللي بتقوم فيها على أمل أن نستمر فيها من أجل التوعية ومن أجل أن نسمع الصوت عبر أثير راديو الناس وبرنامج مسائل. شكرا لك مبدع فرحات، مراسلنا في منطقة الشمال، والآن إلى زاوية توتوينر.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: زميل فادي مصطفى معنا أقل من دقيقة ونصف بعد إذنك، بدنا كثير نكون سريعين. بداية عنان خلايلي بشكل رسمي كريستال بالاس.
3: عنان خلايلي مبارك طبعا في كريستال بالاس، تم التوقيع ونبارك لعنان خلايلي طبعا. ونبدأ مع المباريات، إشبيليا رايو فايوكانو، إشبيليا 22 التعادل 3 رايو فايوكانو 13. رايو فاجأت الجميع في الموسم الماضي بلغت دوري طبعا المؤتمر، واليوم مباراة صعبة، أتوقع الفوز لإشبيليا. أبويل حيفا، أبويل بلد السبع، حيفا 2-65 التعادل 53، بلد السبع 1-95. كل تركيز بلد السبع منصب على الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا أمام صباح، ولذلك
0: عنده مباراتين
3: طبعا، مباراتين ذهاب واياب. وباعتقاد اليوم يعني المدرب جيران كوجوك سيعطي البدلاء اكثر هذه المباراه، اقل اهميه مباراه كاس التوتو. وفي أبويل حيفا ممكن اقتناص الفرصه والفوز. اما المباراه الاخيره اتحاد ابن سخنين الليله امام أبويل تحتيك بسخنين 2-65 التعادل 2-75 بتحتيك مع 32. بيريتس يدرك انه بالفعل هذا الموسم مش راح يكون سهل بالنسبه له، وكمان يوسف بوكسيس اللي مش عم بينجح في حصد النقاط، واي خساره اضافيه معقول نبلش اليوم فرات نسمع اصوات ممكن نبلش نسمع اصوات تتعالى من المدرجات. اتوقع الفوز لاتحاد ابناء سخنين.
0: فادي مصطفى ممتاز، كنت كرشت الكرج على عجاله. فادي مصطفى شكرا جزيلا لك، شكرا طبعا لكل من يتابعنا وكل من تواصل، شكرا لكم على الثقه، ونشكر طبعا من يعمل اجل ان يخرج اليكم هذا البرنامج. ميسى عساف في التحرير والانتاج، محمد علي ابو ليل في الهندسه الاذاعيه، جواد العمري في الاخراج والتصوير. اطيب التحيات والى اللقاء.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربح.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر لبنانية بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهراني في جنوب لبنان إلى 9 قتلى بينهم 3 أطفال. وبحسب المصادر جاءت الغارات في إطار التصعيد المتواصل في جنوب لبنان، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وانتشال الضحايا والمصابين من المناطق المستهدفة. بدوره قال الجيش الإسرائيلي أنه شن فجر اليوم غارات استهدفت بنى تحتية لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوبية لبنان، وذلك ردا على مواصفه بعملية نفذها الحزب ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قواته. لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 6 آخرون جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و17 درجة قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرقية إندونيسيا، فيما لا يزال 2 تحت الأنقاض. وحذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث أمواج تسونامي بعد رصد 2 ارتداديتين في ذات المنطقة. أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة الليلة الماضية إثر حادثة عنف وقعت في مدينة رهط، ونقل المصاب إلى عيادة محلية قبل أن تقوم طواقم الإسعاف بنقله إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. وفي حادث منفصل أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاما بجروح خطيرة مساء أمس جراء تعرضه للطعن في مدينة الليد. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للشاب المصاب ونقلته إلى مستشفى شميرة سافاروفي لتلقي العلاج، فيما صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة دون اعتقال مشتبهين. أعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على أم وابنتها من المجتمع اليهودي في الأرجنتين.

0: بعد أسبوع من اختفائهن وتقديم بلاغات من عائلتهن خوفا على حياة المفقودتين. وفق مصادر شرطية، فإن الأم وابنتها وصلتا أولا إلى العاصمة النمساوية فيينا، ومن هناك انتقلتا إلى دولة أخرى بعد أن سحبتا مبالغ كبيرة من الأموال، ثم انقطع الاتصال بينهما وبين العائلة. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أنه ما جرى كان مخططا مسبقا وليس حادثا عرضيا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز أصبح تابعا للولايات المتحدة، وتوعد ترامب بتوجيه ضربة اقتصادية قوية لإيران فيما تستمر الأزمة بين واشنطن وطهران، ما يحول دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 6 أشهر. وردا على ترامب، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الجمعة بأن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة طهران. وأكد أبادي أنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بخطاب انتخابي، مشيرا إلى أن إيران لا تخشى التهديدات الأمريكية على حد تعبيره. في الشؤون الرياضية، أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي رسميا تعاقده مع اللاعب عنان خلايلي في صفقة تاريخية تعد الأغلى للاعب من البلاد، وبلغت قيمة الانتقال 24.5 مليون يورو، مع إمكانية ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 28 مليون يورو وفقا للمكافآت والبنود الإضافية. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: فاينل سيل في فاكس هوم،
8: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
9: خذ حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد،
9: بزر دوار الشمس الصيني من

0: تاج القعدة.
1: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: فاينل سيل في فاكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
7: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
10: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3. اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
11: أحذية زاهي صليبة، مع خطوة
12: خطوة، خاضع لشروط الحملة.
13: عرفتوها ميلوتال، ميلوتال طبيعي نحبه.
14: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
15: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
14: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: فيكو.
1: حملة طايرين فيكو من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض

0: يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفوي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس، نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
4: طبيعي نحبه.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضح. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبدا. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائيا، ومنخلي سباحتنا دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
4: ميلوتال طبيعي نحبه.
5: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5

0: لتر واحد ب34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايد 5 كيلو جرام واحد ب34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90. فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر لبنانية بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهراني في جنوب لبنان إلى 11 قتيلا بينهم أطفال. وبحسب المصادر جاءت الغارات في إطار التصعيد المتواصل في جنوب لبنان، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وانتشال الضحايا والمصابين من المناطق المستهدفة. بدوره أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب ولا سيما منطقة النبطية ومحيطها، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه شن فجر اليوم غارات استهدفت بنى تحتية لحزب الله في منطقتي نبطي وأنصار جنوبية لبنان، وذلك ردا على ما وصفه بعملية نفذها الحزب ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قواته. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز أصبح تابعا للولايات المتحدة، متوعدا إيران بضربة اقتصادية قوية في ظل استمرار الحرب بين واشنطن وطهران وتعثر الجهود للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال المستمر منذ نحو 6 أشهر. وفي وقت لاحق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن ترامب كان يمزح خلال خطابه عندما تحدث عن إعلان مضيق هرمز إقليميا أمريكيا، مؤكدا أن الرئيس لم يناقش هذه الخطوة مع مستشاره. وردا على ترامب صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الجمعة بأن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة طهران. وأكد أبادي أنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بخطاب انتخابي، مشيرا إلى أن إيران لا تخشى التهديدات الأمريكية على حد تعبيره. لقي 38 شخصا مصرعهم وأصيب 6 آخرون جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و17 درجة قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرقية إندونيسيا، فيما لا يزال

0: والشخصان تحت الأنقاض. حذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث أمواج تسونامي بعد رصد هزتين ارتدادتين في المنطقة ذاتها. أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح خطيرة إثر اصطدام مركبته بعمود على شارع 77 عند مفترق بورية. وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي للمصاب، ثم نقلته إلى المركز الطبي بورية وهو يعاني من إصابات في الرأس والأطراف. في حادث منفصل أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة الليلة الماضية إثر حادثة عنف وقعت في مدينة رهط، ونقل المصاب إلى عيادة محلية قبل أن تقوم طواقم الإسعاف بنقله إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. وفي سياق حوادث العنف والجريمة، أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاما بجروح خطيرة مساء أمس جراء تعرضه للطعن في مدينة اللد. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية لشاب مصاب ونقلته إلى مستشفى شمير أساف هاروفي لتلقي العلاج، فيما صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة دون اعتقال مشتبهين. قال مسؤول رفيع في الشرطة الإسرائيلية تعليقا على العثور على أم وابنتها من المجتمع اليهودي في الأرجنتين بعد أسبوع من اختفائهن، قال إن دوافع مغادرتهما إسرائيل لا تزال غير واضحة حتى هذه اللحظة رغم التحقيق معهما. وأضاف المسؤول أن الشرطة تواصل التحقيق في القضية داخل إسرائيل. وأفقى مصادر شرطية فإن الأم وابنتها وصلتا أولا إلى العاصمة النمساوية فيينا، ومن هناك انتقلتا إلى دولة أخرى بعد أن سحبتا مبالغ كبيرة من الأموال، ثم انقطع الاتصال بينهما وبين العائلة. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن ما جرى كان مخططا مسبقا وليس حادثا عرضيا. في الشؤون الرياضية، أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي رسميا تعاقده مع لاعب عنان خلايلي في صفقة تاريخية تعد الأغلى للاعب من البلاد، وبلغت قيمة الانتقال 24 مليون ونصف المليون دولار يورو، مع إمكانية ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 28 مليون يورو وفقا للمكافآت والبنود الإضافية. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع.

0: شروط الحملة.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
0: خاضع لشروط الحملة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
5: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
6: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

Sen ağladın. Ente ya yuni, şu ayuni, kalbim tebe sen.

0: طبيعي نحبه.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فوكو مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة، اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.

شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندران.

0: بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المجتمع.

0: المشاركين وانتو بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. بطاطا ملفوف ابيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب اخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال. ميلوتال طبيعي نحبه.
4: طايرين ومبسوطين،
3: ممنونين وفخورين، انتو منا وهات اصلا،
4: وهات اصلا منكو فيكو.
5: حملة طايرين فيكو من هات، اطلبوا بمئة شكل واكثر وادخلوا السحب اسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، اسهل، اسرع، اطيب.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وعليكم التفاصيل. أقرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي اليوم التمسك بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية، ما يقلص فرص التوصل إلى صيغة بديلة مع الحركة العربية للتغيير. وجاء القرار خلال اجتماع مشترك في الناصرة دعا خلاله المجتمعون الحركة العربية للتغيير إلى التوقيع على الاتفاق بصيغته الحالية وإنجاز القائمة المشتركة استعدادا للحملة الانتخابية. أفادت مصادر لبنانية بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهراوي في جنوب لبنان إلى 11 قتيلا بينهم أطفال. وبحسب المصادر جاءت الغارات في إطار التصعيد المتواصل في جنوب لبنان، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وانتشال الضحايا والمصابين من المناطق المستهدفة. بدوره أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب ولا سيما منطقة النبطية ومحيطها، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه شن فجر اليوم غارات استهدفت بنى تحتية لحزب الله في منطقتين نبطية وأنصار جنوبية لبنان، وذلك ردا على ما وصفه بعملية نفذها الحزب ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز أصبح تابعا للولايات المتحدة، متوعدا إيران بضربة اقتصادية قوية في ظل استمرار الحرب بين واشنطن وطهران وتعثر الجهود للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال المستمر منذ نحو 6 أشهر. وفي وقت لاحق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن ترامب كان يمزح خلال خطابه عندما تحدث عن إعلان مضيق هرمز إقليماً أمريكياً، مؤكداً أن الرئيس لم يناقش هذه الخطوة مع مستشاريه. لقي 38 شخصاً مصرعهم وأصيب 6 آخرون جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و17 درجة قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرقية إندونيسيا، فيما لا يزال أشخاص تحت الأنقاض. وحذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث أمواج تسونامي بعد رصد هزتين ارتدادتين في المنطقة ذاتها. أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح خطيرة إثر اصطدام مركبته بعمود على شارع 77 عند مفترق بورية، وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي للمصاب، ثم نقلته إلى المركز الطبي في بورية وهو يعاني من إصابات في الرأس والأطراف. في حادث

0: منفصل أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة الليلة الماضية إثر حادثة عنف وقعت في مدينة رهط، ونقل المصاب إلى عيادة محلية قبل أن تقوم طواقم الإسعاف بنقله إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج. وفي سياق حوادث العنف والجريمة، أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاما بجروح خطيرة مساء أمس جراء تعرضه للطعن في مدينة ليد. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للشاب المصاب ونقلته إلى مستشفى شاميرا سفاروفي لتلقي العلاج، فيما صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة دون اعتقال مشتبهين. أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي رسميا تعاقده مع اللاعب عنان خلايلي في صفقة تاريخية تعد الأغلى للاعب من البلاد، وبلغت قيمة الانتقال 24 مليون ونصف المليون يورو، مع إمكانية ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 28 مليون يورو وفقا للمكافآت والبنود الإضافية. إلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية الشديدة الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. طيب، يمكن ما في بيت فيه اطفال الا ومرق بلحظات اللي انحرج فيها قدام الناس او انصدم من تصرف ابنه. للاسف مش مهم التربية كيف وكيف احنا معودين ولادنا، بس هاي المواقف ممكن تصير مع الكل، انه طفل عض ابن عمه، طفل دفش ابن صفه، طفل صرخ بالسوبر ماركت، طفل رمى الالعاب ضرب اخوه او رفض انه يسمع اي كلمة. وللأسف أول شيء بيصير بعد هيك هو سيل من التعليقات. بنسمع ممكن إنه هذا طفل مدلل، لو ابني كنت علمته كيف يتصرف أكيد، أو ممكن نسمع هي قلة التربية وشكلهم مش حاطين له حدود، ونبلش نسمع تنظير من كل الناس اللي حوالينا. وأوقات إحنا كأهل بنرجع على البيت وإحنا زعلانين من اللي صار، زعلانين من حالنا، وأكتر إشي مزعلنا من اللي صار هو نصير نسأل هل أنا عملت إشي غلط؟ وين أنا غلطت؟ ليش ابني بتصرف هيك؟ ليش كل الأطفال حواليه هادين إلا هو؟ ومن هون بنبدأ نجرب كل النصائح اللي بنسمعها من الناس اللي حوالينا. ممكن نطنش، مرة منعاقب، مرة منصرخ، ومرة منحكي يمكن هاي مرحلة وبتروح. بس هل عمرنا وقفنا وسألنا سؤال شوي مختلف؟ ليش الطفل عمل هيك أصلاً؟ هل العض أو الضرب أو الصراخ هن المشكلة الأساسية؟ ولا هي الطريقة الوحيدة اللي الطفل عرف يعبر فيها عن احتياج أو ضغط أو شعور ما قدر يحكي بالكلمات؟ وهل كل السلوكيات غير المرغوبة معناها أنه الطفل مش مؤدب؟ ولا مرات بتكون دعوة إلنا حتى نفهمه أكتر بدل ما نستعجل بمعاقبته؟ واليوم بحلقة احتواء بدنا نحكي عن السلوكيات غير المرغوبة عند الأطفال من زاوية شوي مختلفة. بدنا نفهم شو الرسائل اللي ممكن تكون مخبية وراء هاي السلوكيات،

0: وليش بتظهر وكيف نتعامل معها بالبيت وبالحضانة وبالمدرسة، بعيدا عن ردات الفعل السريعة وأكتر قرب من أنه نفهمه ونحتوي. ورح نحكي كمان عن أكثر الطرق اللي بنستخدمها مع أطفالنا، هل فعلا بتساعد ولا ممكن من دون قصد تزيد السلوك سوء. والأكيد كمان رح نتطرق لدور القصص وكيف ممكن تكون وسيلة تساعد الطفل يفهم مشاعره ويتعلم سلوكيات جديدة بطريقة اللي هي قريبة من قلبه. والحديث أكثر عن هاي المواضيع بيسعدني إني أرحب بضيفتي في الأستوديو السيدة أثار عاصي، أخصائية علاج وظيفي متخصصة بمجال التنظيم الحس العاطفي، معالجة أسرية ومرشدة للطواقم التعليمية والعلاجية ومؤسسة سلسلة كنوز جميل. أثار برحب فيك معنا بحلقتنا، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: الله يسعدك، منوريتنا ومبسوطة أني قدرت زي ما بقوله هيك أمسكك وانت هون عنا بالبلاد، فجدا سعيدة أنه استضفناك وأنه قدرت أنك تزبطيها وتيجي لعنا.
1: وأنا مبسوطة أكثر
0: الله يسعدك
1: استضافتكم
0: حبيبتي. الله يسعدك. طيب أثار، يمكن أكتر شكوى بنسمعها من الأهل أو حتى من الحضانات هي ابني بعض أو طفل معين بيعض وبضرب، بضلوا يصرخ، ما بيقدر يقعد بمكانه، بضلوا يركض طول الوقت. هاي أشياء اللي كتير بنسمعها، وغالبا أول تفسير بنسمعه ممكن هذا الطفل كتير حركي، هذا الطفل مش مؤدب، ما في عنده حدود، وكل هاي الأمور. قديش هذا التفسير ممكن يكون ظالم للطفل؟ وهل فعلا كل سلوك اللي هو غير مرغوب من هاي السلوكيات اللي أنا ذكرتها إسا ممكن يكون سببه سوء تربية، ولا ممكن يكون في أسباب تانية؟
1: هذه أكثر إشي من المفاهيم اللي إحنا لازم نتصدى لإلها، هي كل موضوع سوء التربية. التربية بتلعب دور بس مش هي السبب الرئيسي. ولا ولد بنخلك أو بيجي على الكون هو بده يزعجنا، في دايما سبب ورا كل سلوك. مثلا في ولاد اللي بيعرفوش يعبروا عن حالهم بالكلمات، فبلجأوا لسلوكيات زي هذا عشان يقولوا لنا إنه أنا خائف
0: أو أنا هون، يعني عبروني، أو ممكن
1: هذا السبب الثاني. في أولاد اللي بيحكوا بس بيحسوا حالهم انه مش مرئيين ومش مسموعين، فبيلجأوا لهذه التصرفات. ليش؟ لانهم في الكلمات شافوا انه ما حدا سمعهم.
0: حلو.
1: من ناحية برضو نيجي لمنظومة الحسية تبعيت الولد، في أولاد اللي بثلان ملفهم الحسي حساس، فطوال المثيرات اللي من حولهم بتوترهم.
0: لما بنحكي على الملف الحسي عشان في مستمعات مستمعين معنا مش كتير عارفين شو المقصود، كل واحد فينا تحكي لنا شوي صغيرك عن الموضوع.
1: كل شخص في عنده ملف حسي، في أشخاص اللي ملفهم الحسي حساس، يعني مثلا بيحبوش الأصوات، بيحبوش الملامس، بتضايقوا من
0: حواسهم من الخمسة المقصود بحواسهم خمسة أو بواحد من هدول الحواس الثمان، إذا نحكي الخمسة اللي هن معروفين للجميع.
1: في أشخاص اللي في كل الحواس، في مثلا مرات حاسة واحدة، مرات حاستين، فمش شرط إنه كل الحواس،
0: مهم نوضح،
1: كل الحواس يكونوا فيها حساسية. وفي أشخاص اللي بيبحثوا عن التحفيز، ملفهم الحسي باحث،
0: كل وقت بدهم هاي تعني نقول عبطة، إذا نعطي مثال على اللمس، فهني كل وقت بدوروا كيف يعبطوا،
1: بدوروا على العبط، بدوروا على الأصوات العالية،
0: أو بضربوا كتير ممكن لأنه
1: بدهم يحسوا بحالهم.
0: حلو.
1: فهنا إحنا مرات الضرب بصير لأنه مثلا هم حساسين للملمس، فحدا بده يقرب عليهم يلمسهم، فطوال بتيجي ردة الفعل العدوانية. ليش؟ لأنهم خافوا، لأنه خلص دائما دماغهم مثار. وعلى الناحية الثانية زي ما انت قلتي، في اللي بيحبوا، اللي بيبحثوا عن التحفيز، بيحبوا العبطة القوية، بيحبوا الأصوات العالية، فمرات هذا الاشي بتوفر لهمش، فبصيروا يدوروا على التحفيز القوي من خلال الحركة، من خلال العض، من خلال الضرب، لأنه هذا الاشي كله بعطيهم تحفيز لإلهم.
0: حلو حلو. لما نفهم احنا الطفل، نفهم شو الاسباب اللي ممكن تكون وراء هاي التصرفات، ليش بيساعدنا نتعامل مع هاي السلوكيات، صح؟
1: وساعتها نوفر لهم الحلول اللي بتعطيهم معنى للسلوك تبعيهم، وبالتالي احنا بنصير نشوف اقل هذه السلوكيات. ليش؟ لانه احنا ما تركزنا على السلوك، وانما فهمنا ما وراء السلوك. وبالتالي اعطينا معنى للإشي اللي بيبحثوا عنه.
0: حلو. لما احنا بنيجي نفهم الولد، الاشي بيساعدنا كمان زي ما حكيت انه نتعامل معه بطريقه اللي هي سليمه اكتر. يعني تعال هيك اعطينا مثال انا وياك، انه ولد اللي هو ما عم باخذ الاهتمام اللازم، فممكن لما يجي يضرب ولد تاني عم باخذ الاهتمام.
1: هنا نيجي لاخر سبب لهذه السلوكيات، انه بده يثير اهتمام الاخرين. حلو. انه ليش مش شرط دائما حسي ولا عاطفي، ممكن مرات سلوكي، فانه انا

0: أهله عم بيجي ويسألوا عنه بالمدرسة بس لما يجي يعمل أذى.
1: صحيح.
0: فهو عم بدور على هذا الاهتمام.
1: يعني إحنا مرات بكفي إنه لما الولد يعمل سلوك معين مش نثار سريعا، لأنه لما إحنا نثار سريعا فهو بيستمر أكثر وأكثر في هذه السلوكيات. ليش؟ لأنه لما هو مثار يعني نيجي على في عندنا مخ اليمين ومخ اليسار. فإذا هو مثار فمخ اليمين هو اللي حاليا طاغي على العمل. فلما إحنا اللي بالغين نيجي طوالي مثارين كمان، فهنا برضو إحنا مخنا اليمين، فمخ اليمين بيشتغل مع مخ اليمين، فهنا صار زي
0: حرب.
1: زي في حرب. أيوة. أو مرات ما يعمل غلط نجي نقول ضرب ولد ثاني، بنقعد نعطي فيه محاضرات ونشرح له، بس هو حاليا مش معنا. برضو لما يخدم مثار الطفل مش في جاهزية انه يسمع محاضرات. اول اشي لازم نعطيه نحتويه نتعاطف معه تا يهدى، وقت الهدوء
0: نقدر نحكي
1: نقدر نحكي ونوجه
0: طب أثر ممكن نشوف أهل بيقولوا إنه هاي السلوكيات بتبين أكتر بالحضانة، يعني بتيجي الحاضنة بتقول ابنك بيعض، بس بالبيت الأم بتقول بس إنه هاي السلوكيات مش موجودة عندي، أو بالعكس الأم بتقول لي إنه بالبيت بضلوا يضربوا إخوته وولاد عمه وكل هالأمور، بس بالروضة المعلمة أو بالحضانة المعلمة بتحكي لي إنه فيش منه هذا السلوك بالمرة. من خبرتك شو ممكن السبب يكون لاختلاف هذا السلوك من مكان لآخر؟
1: إذا إحنا نيجي لكل موضوع تربط الإشي في العلاج الوظيفي، الأداء الوظيفي دائماً بتأثر من المهمة تبعت الطفل، من مهارات الطفل ومن البيئة. البيئة إلها دور كثير كبير في كيف إنه الطفل يتصرف فيها. مثلاً بالحضانة ممكن سلوكه غير عن البيت. ليش؟ لأنه الحضانة فيها متطلبات تختلف عن المتطلبات تبعت البيت. الحضانة فيها محفزات تختلف عن المحفزات الموجودة في البيت، أو العكس صحيح. في الحضانة الطفل يتطلب منه يمشي حسب نظام معين، مرات في أوامر وفي مهام اللي لازم يكون فيها، في ضجة أكثر، في أصوات أكثر. إذا السلوك البارز في البيت فممكن بعد ما كدر إنه يكون في كل هذه المهام في البيئة اللي باكت ضاغطة، فهو بوصل للبيت وبده خلص بده
0: يتفجر
1: بده يطلع كل ال
0: إنه كبت حاله المقصود لوقت طويل.
1: صحيح.
0: آه.
1: والعكس صحيح، ممكن إذا شفنا الإشي السلوك هذا مش في البيت موجود في الروضة، ففي البيت مرات في أكثر هدوء، في أكثر
0: حدود،
1: في أكثر حدود، في أكثر تعاطف، لأن واحد لواحد. بينما في الروضة في أطفال كثيرة، أصوات كثيرة، فكل هذا الإشي بيخلي الجهاز العصبي أكثر مثار في بيئة الروضة مقارنة في البيت.
0: حلو. طيب كتير من الأهالي بيصيروا يقارنوا، يصير يقولوا كل الأطفال الحضانة قاعدين إلا ابني، أو كلهم بيلعبوا بهدوء إلا هو. هذا الإشي موجود، يعني هالمقارنات موجودة. وانت بنعتبر إنه هاي السلوكيات اللي إحنا حكينا عنها هي جزء طبيعي من النمو ومن التطور، وانت بتكون إشارة إنه الطفل بحاجة لتقييم وتدخل
1: في كل مرحلة عمرية. في مرات سلوكيات اللي هي تابعة للعمر. في أطفال بيغضبوا، بدهمش يصغوا، بدهمش يتبعوا التعليمات. في مرحلة عمرية معينة هذه كلها سلوكيات طبيعية. وانت إحنا بنشوف إنه في حاجة لتدخل لما السلوك يصير مبالغ فيه، لما السلوك بيستمر لفترة طويلة، لما السلوك بصير يأثر على التعلم، بصير يأثر على التواصل، بصير يأثر على التفاعل مع البيئة. فهنا بهذه الحالة في هناك حاجة إنه التوجه لمختص للتقييم ولل
0: روعة. مهم جدا ننتبه للفرق بين الوضعين وبين الحالتين، قديش مهم إحنا كأهل ننتبه لكل التفاصيل.
1: صحيح. بس مرات مثلا لما إحنا بنفهمش إنه هذه مرحلة طبيعية ومنصير نقاوم فيها، فممكن برضو هذا الإشي يأثر إنه تستمر لفترة أطول. فأهم إشي دائما نفهم المراحل الطبيعية اللي بمر فيها الطفل.
0: طبيعية وكمان غير الطبيعية اللي ممكن تصير مرات بالعيلة، يعني صحيح. زي إحنا ذكرنا قبل شوي ممكن يكون في حالات اللي هي ظروف اللي مرأت فيها العائلة اللي ممكن كمان تخلي هاي السلوكيات تطلع، إذا احنا نحكي على ولادة مثلا أخ.
1: صحيح. زي ما قلنا كل مرة احنا بنشوف انه التصرف مبالغ فيه، انه بطل فيه، بطلنا احنا كأهل قادرين انه نسيطر عليه، فهنا نتواجه. حتى لو الاشي مش

0: إشي علاجي، بس مرات شوية زي مرافقة للأهل بتخليهم يرجعوا الإشي للمسار الطبيعي.
1: مرات توجيه بسيط ممكن كتير يساعد. طيب بفكر إنه يمكن أول خطوة التعامل مع أي سلوك هي إننا نفهمه، بس بعد ما فهمنا السبب بيضل السؤال الأهم، شو الطريقة الصح إنه إحنا نتعامل معه؟ بعد الفاصل رح نرجع ونحكي شو أكتر الأساليب اللي بنستخدمها مع أطفالنا، ونشوف معاك ست آثار هل فعلا بتساعد ولا ممكن من دون ما نقصد تعطي نتائج عكسية. فاصل قصير وراجعين.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، حين شتيبي 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: اضحك واربح، اضحك واربح.
6: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحكوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
7: شكراً كل الهاتيين اللي مشوا معنا من سنين، جينا نقول إننا طايرين طايرين طايرين فيكم
8: طايرين فيكو من هات. على كل طلب فوق المية ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات، أسهل، أسرع، أطيب.
9: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، 1 = 3. اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
10: أحذية زاهي صليبة مع خطوة،
11: خاضع لشروط الحملة.
12: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا انتو كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
13: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
14: ميلوتال طبيعي نحبه.
15: خد حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
16: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
17: لابتوب

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بالقسم الثاني من برنامج احتواء. تذكير سريع للي ما كان معنا من بداية الحلقة وانضم لنا بهاي اللحظات، حكينا عن السلوكيات الغير مرغوبة عند الأطفال وحاولنا نفهم شو ممكن يكون مخبى وراء العض أو الضرب أو الصراخ، وليش مهم قبل ما نحكم على السلوك نفهم أسبابه ونفهم الرسالة اللي ممكن يكون الطفل عم يحاول انه يوصلها من خلاله. وحالا انضميتوا لنا إسا بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس، ومكملين طبعا مع ضيفتي السيدة أثار عاصي أخصائية العلاج الوظيفي متخصصة بمجال تنظيم الحس العاطفي، معالجة أسرية ومرشدة للطواقم التعليمية والعلاجية ومؤسسة كنوز جميل. أثار برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثاني من حلقتنا. إسا بدنا نحكي على مواقف، رح أذكر لك مواقف اللي إحنا بنشوفها بالحضانات بالمدارس وبالبيوت. بدي منك إذا ممكن تحكي لنا هل فعلا هاي الطريقة بتساعد ولا ممكن تعمل نتيجة عكسية؟ تمام؟
1: إن شاء الله.
0: رح أبدأ. طفل عض طفل، الأم إجت عضته حتى يحس بالوجع الولد حس فيه.
1: هذه الطريقة تقسم الجواب لك اسمين. ممكن نشوف نتيجة، بس نتيجة اللي هي قصيرة المدى. ليش؟ لأنه الطفل وقف السلوك نتيجة الخوف، مش لأنه صار يعرف شو لازم يعمل. هذا ممكن أنه يوقف. أما ممكن في أطفال اللي ملفهم الحسي حساس فهم مثارين، فإحنا لما منعض إحنا منثيرهم بزيادة، وبالتالي بصير يتفاقم هذا السلوك أكثر وأكثر، وممكن يؤدي لأخرى سلوكيات اللي ممكن صراخ، ممكن ترتفع فعل على الأرض.
0: بس هل هذا الإشي صحيح؟ يعني أجي أعلم ولد إنه عشان ما تعضش
1: مش راح يتعلم. حكينا إنه هذا الإشي بس ممكن من الخوف يوقف السلوك، بس الولد ما تعلم بديل ليش أنا بعض، بدون ما يفهم حاله، بدون ما يفهم الموقف اللي هو موجود فيه. في المقابل لما يعض،
0: طب شو الصح نعمله؟ إذا بدي أقول للأهل شو ممكن يعملوا بهيك حالة عشان أعلم الولد إنه ما يعض؟
1: أول إشي إحنا كأشخاص بالغين نغدى هاديين في تعاملنا. ولما إحنا نغدى هاديين شوي شوي الولد ببلش ينظم حاله من جديد. فأهم إشي بدنا نبعد الولد عن الموقف اللي هو موجود فيه، وبدنا نعطيه وقت اللي هو يرجع يتوازن من جديد. وبعدين بنبلش نعطي في حلول ونوجه ونقول انه هذا الاشي بوجع،
0: انه يحس بغيره طيب رح احكي لك اسا كمان موقف. طفل ضرب، طلبوا منه انه يعتذر فورا وهو بعده معصب.
1: الاعتذار كثير حلو، وكثير حلو نفهم الاولاد مفهوم الاعتذار، بس لما الاعتذار في حالة اللي هو الطفل فيها مستنفر ودماغه مثار حسيا فمش راح يجيب نتيجة.
0: طفل عم بيصرخ وصاروا يصرخوا عليه لحتى يسكت.
1: حكينا لما الطفل موجود في درجة يقظة عالية واللي قدامه بدرجة يقظة عالية، فهنا احنا بنوصل للانفجار.
0: واللي بنعمل هو انه احنا بنستناه انه يهدى. يعني في اغلب المواقف مهم جدا انه احنا نستنى الطفل انه يهدى، بعدين
1: يهدى نوديه على محل اللي بيساعده يهدى، نبعده عن المحل اللي بسبب له التوتر. اذا احنا بنقدر فاهمين شو الطفل بيساعده يهدى، نوفر له هذه المحفزات، مثلا اذا بحب الحركه، اذا بحب الترامبولين، اذا بحب يقرا قصه.
0: حلو. طيب نعطي اخرى مثال. طفل اللي هو بضل كل وقت بحركه، عم بركض وطول اليوم بسمع اقعد حاجه ضلك تتحرك، شو لازم يعني؟ هل هذا الاشي صح انه احنا نضل نهد الولد بهاي الطريقه؟ واذا لا شو الصح انه نعمله؟
1: احنا في هذا الطريقه احنا بس بنعطي نقول للولد شو احنا بحاجه، مش شو الطفل هو بحاجه لإله. فلما إحنا شايفين احتياجنا ومش احتياج الطفل، فهذا السلوك رح يستمر أكثر وأكثر.
0: حلو.
1: فلما إحنا

0: شايفين إنه الطفل بحاجة لحركة، فممكن هنا نوفر له حركة بسيطة، بعدين رح يصير متعاون معنا.
1: حلو، نعطي ممكن نعطي بديل،
0: نعطي بديل حركة، أو إحنا زي ما قلنا إذا إحنا فاهمين شو أشياء اللي بتساعد الطفل فبنوفر له إياها، وبعدين بنطلب منه شو إحنا بحاجة.
1: حلو، ونفهم كمان شو سبب الحركة، لأنه ممكن تكون واحد من الأسباب اللي إحنا ذكرناها بالقسم السابق، فهذا الإشي كمان بيساعدنا بتوجهنا.
0: هنا زي ما قلنا إحنا دائما ما بنطلع على السلوك، وإنما ما وراء السلوك، وهي هي الأشياء اللي إحنا حكينا عليها في القسم الأول لما إحنا نفهم شو الاحتياج.
1: حلو،
0: هل الاحتياج هو تعب، هل الاحتياج هو جوع، هل الاحتياج هو لفت الانتباه، هل الاحتياج هو ضغط حسي، هل الاحتياج هو بده يقاوم الحدود.
1: حلو،
0: فمهم جدا دائما نعرف شو اللي بوقف وراء هذه السلوكيات، هذه هي المفتاح.
1: حلو، طيب طفل اللي هو عمل سلوك غير مرغوب بالمدرسة وانحرم من الفرصة من الفسحة، وهي بتصير على فكرة في كتير أمهات بيقولوا لي إنه ابني عمل إشي بالصف، المعلمة حرمته إنه ينزل على الساحة، أو حرمته إنه يعمل إشي معين، أو حتى في أم تخيل بتقول لي إنه كان في عرض عندهم بالمدرسة لحدا جاي على المدرسة، والمعلمة حرمته إنه ينزل يحضر العرض لهذا الولد. فقديش هذا الإشي صح إنه ينعمل؟
0: الحرمان ممكن يساعد لما إحنا بنحرم الإشي بطريقة اللي بسببها عمل هذا الإشي، يعني الولد مثلا كسر كاسة، فإحنا من كله إذا بتلمش الكزاز تجيش معنا هسا على المشوار اللي إحنا طالعينه مثلا. فهي أنا في سبب وفي مسبب. أما الحرمان اللي هو غير متعلق في سبب السلوك، فهي أنا أكثر ممكن يجيب نتائج عكسية من ما إنه يجيب نتائج إيجابية.
1: بفكر كمان بمحل معين الإشي ممكن هيك الولد بتخيل إنه هيك إشي مش راح ينساه كل حياته، إنه معلمة حرمته من هيك عرض، أو
0: صحيح.
1: حرمته ينزل
0: خصوصا الأولاد اللي عندهم حركة زايدة أو اللي ببحثوا عن التحفيز، فهم دائما بيستنوا في هذه اللحظات اللي يغدى فيها إشي اللي يعني على الاحتياج تبعيهم، فلما يحرموا منه فساعتها هنا بصيروا يشوفوا المؤسسة كإشي سلبي.
1: صح، ليش بيجيب نتائج عكسية. طيب ممكن طفل اللي رفض يسمع الكلام انحط بزاوية لحاله، قعدوا بزاوية لحاله،
0: هنا هتنشوف شو هو مفهوم الزاوية، هل هي زاوية عقاب ولا زاوية هدوء.
1: حلو،
0: لأنه إحنا اليوم التوجه هو حلو الطفل يقعد لحاله، لأنه إحنا هنا بنعطيه مساحة إنه يهدى، مساحة إنه ينظم حاله من جديد، فساعتها بعده بصير أكثر قادر على إنه يتجاوب مع البيئة وإنه يعمل الأشياء المطلوبة منه.
1: حلو، الفرق بالتسمية بيفرق كمان عند الولد،
0: الفرق بالتسمية.
1: واو.
0: أما هي النتيجة نفس النتيجة، بس طبعا إحنا ما بنستخدم هنا التخويف أو العزل أو التهديد، إنما
1: شو المقصود النتيجة نفس النتيجة؟ إذا أنا بقول للولد هذا كرسي العقاب مش راح أخذ نفس النتيجة لما
0: طبعاً.
1: أقول له هذا كرسي عشان تهدى.
0: طبعا
1: هذا مش إنه كرسي العقاب، مجرد إنه الولد يعرف إنه هذا كرسي، هالكلمة بحبهاش بالمرة أنا، عقاب، أنا دائما بقول عواقب، في عواقب لتصرفاتنا.
0: صحيح.
1: ففي عواقب، مش بلحظتها في حاجة نقول عواقب، بس إنه أنت معصب شو رأيك تقعد وتهدى بزاوية الهدوء.
0: صحيح.
1: فالإشي جدا فرق يعني بسيط بالكلمة، بس عن جد ممكن يعمل فرق كبير بسلوكيات الولد. طيب طنشو يعني تجاهلوه رح يبطل يتصرف بهاي الطريقة، كمان هي كتير بنسمعها إنه جاهله بالآخر هو بده اهتمام، أو ممكن، بس هون يمكن نرجع لسبب.
0: صحيح. زي ما قلنا في البداية، مرات الطفل بيعمل هذه السلوكيات لأنه هو بيدور على حدا يسمعه. فلما إحنا بنتجاهل فرح تزيد السلوكيات أكتر وأكتر. ليش؟ لأنه
1: بده أكتر اهتمام،
0: لأنه بده أكتر اهتمام،
1: ومش عم بأخذ اهتمام،
0: إنه مرئي إنه مسموع. فبالتالي لما إحنا بنتجاهله فإحنا ضربنا على الوتر اللي هو بيعاني منه.
1: حلو.
0: هذا للأطفال اللي سبب سلوكياتهم إنهم بيبحثوا عن اهتمام. هسا في أطفال اللي لما يعملوا هذه السلوكيات بيغضوا مثارين، بيغضوا بدرجة يقظة عالية، فلما بنتجاهلهم، أنا بديش أسمي هذا تجاهل، وإنما نعطيهم فرصة اللي يرجعوا ينظموا حالهم من جديد، بنحاول إنه ما نحكيش معهم، ما نعطيش محاضرات أو ما شابه. ليش؟ لأنه حاليا هم مثارين جدا، فهذا مش تجاهل، وإنما هذا استراتيجي أني أنا هسا بدي أعطيه وقت يهدى.
1: حلو، طيب خليه يبكي، بصيرش إشي، أعطيه يعني، بيكون مرات مثلا إذا نحكي على السوبر أو بفكر إنها مشكلة بواجهوها كتير أهل.

0: ال بفوتوا على السوبر بدون غرض معين، بيبكي خليه يبكي ما تعطوش. يعني شو رأيك بهذا الموضوع؟
1: السؤال لما نخلي الطفل يبكي، احنا بعدين كأشخاص بالغين نثار، فلما احنا نثار البكاء رح يصير اكثر واكثر،
0: انه احنا ممكن نعطي كمان رد فعل هسه
1: طبعا. فهنا مش ابيض واسود، يعني انه نقدر هنا ناخذ الولد نبطل المشتريات.
0: ممكن اذا يعني في مواقف معينه اللي هي فيها بنعمل ملائمه التوقعات، ممكن الاشي يساعدنا. لا شو رايك مع الولد؟ ممكن نخفف من ردود فعله، من غضبه.
1: صح، مثلا زي ما دخلنا من التفكير معه انه لما ندخل على الدكان مسموح لك تشتري اشي واحد،
0: ممكن ما تزبطش اول مره وثاني مره وثالث مره.
1: صح،
0: شو ما تزبطش يعني غرض بس بده اخرى غرض بصير يبكي وكل هالامور، بالاخر اذا احنا نوقف على كلمتنا.
1: هنا نجي على كل موضوع الحدود الواضحه، الحزم
0: والاستمراريه. الاستمرارية هي كل إشي أثار. يعني أنا ما بنفع أقول إنه لا مش ضابطة معي، لأنه ابني تعود إنه الحدود عم مش ثابتي.
1: صح، إنه كل مرة أنا بدي أبكي بدي أخذ الإشي اللي بدي إياه،
0: والإشي عم بيجيب نتيجة، فأنا لقيت الأداة اللي أقدر فيها. صح، أستغل. طيب أثار فكرة إن إحنا أعطينا آليات وطرق ونفهم أكتر ولادنا، إسا إحنا رح ننتقل للقسم التاني اللي فيه، رح نتعرف على أداة اللي يمكن كتير مننا ما بعطيها حقها، اللي هي القصة. كيف ممكن تكون وسيلة تساعد الطفل يفهم مشاعره ويغير سلوكه بطريقة اللي هي أقرب لقلبه؟ فاصل قصير ورجعين.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا أمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.

0: بالقشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: من واحنا وصغار دايما والكل يقول انه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة او مبالغة، بس علميا هاي الجملة هي ادق وصف للطبيعة.

0: لأنه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر، خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بالقسم الثالث والأخير من برنامج احتواء. تذكير سريع لشو كان من بداية الحلقة. حكينا عن السلوكيات الغير مرغوبة عند الأطفال وحاولنا نفهم أنه العض أو الضرب أو الصراخ والحركة الزائدة مش دايما بتكون مجرد مشكلة سلوك، وإنما أحيانا بتكون رسالة أو طريقة الطفل يعني بحاول من خلالها أنه يعبر عن احتياج أو شعور أو صعوبة هو بعده مش قادر يحكي عنها بالكلمات. وبالقسم الثاني راجعنا مع ضيفتنا أشهر الطرق اللي بنستخدمها بالبيت وبالحضانة وبالمدرسة لحتى نتعامل مع هاي السلوكيات، واكتشفنا إنه في ممارسات كتير بنعملها بحسن نية بس ممكن ما تعالج السبب الحقيقي أو حتى ممكن تعطي نتائج عكسية. حال انضمتوا لنا إسا بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس، ومكملين مع ضيفة السيدة أثار عاصي أخصائية علاج وظيفي متخصصة بمجال التنظيم الحس العاطفي، معالجة أسرية ومرشدة للطواقم التعليمية والعلاجية ومؤسسة كنوز جميل. أثار برجع برحب فيك من جديد معنا بحلقتنا ومكملين معاك، ورح نحكي أسا بهذا القسم عن القصة، موضوع اللي هو أو أداة نقدر نقول اللي هي رائعة جدا اللي مش الكل عارف شو فوائدها، فهنا بيجي دور هذا القسم نحكي فعلا عن تأثيرها. كثير من الأهالي أول ما يواجهوا سلوك غير مرغوب مثل إنه لما ابنهم بضرب أو بعض أو بصرخ بيفكروا بالعقاب أو إنهم يمنعوه عن إشي معين، بلش يفكروا كيف ممكن نغير من هذا السلوك. بس أنت اخترت طريق مختلف اللي هو القصة. كيف ممكن قصة اللي يقرأها الطفل قبل النوم أو حدا يقرأ له إياها ممكن تترك أثر اللي هو أعمق من عشرات المرات اللي ممكن نعطي فيها ملاحظات ونقول له ما تعملش هيك أو عيب أو نعطي أي توجه؟
1: القصة هي من أكثر الأدوات اللي ممكن الطفل عن طريقها يتعلم. ليش؟ لأنه من خلال القصة هو بيشوف شخصية اللي هي شبيهة لإله، فهو بيتعلم منها بطريقة اللي هي غير مباشر بدون ما إحنا ننتقده. فمثلا ولد لما يغضب، الولد الموجود في القصة بيغضب وفي استراتيجيات كيف تعامل مع هذا سلوك الغضب، فهنا إحنا منوفر للطفل الفرصة إنه يتعلم بطريقة آمنة وشبيهة للإشي اللي هو بمر فيه.
0: حلو. طيب أنا بفكر في نقطة كتير مهمة ينحكى عنها كمان. في أهالي اللي هن بيروحوا وبيشتروا كتاب اللي هو بيحكي عن العض أو الغضب أو الصراخ، ببلشوا يقرأوه بقولوا بعدين بعد ما قرأوه إنه ما استفدنا ولا إشي.
1: التكرار في كل موضوع القصة هو التكرار، لأنه كل مرة إحنا بنفتح نفس القصة إحنا بنصير نشوفها من جوانب مختلفة، والطفل بتعلق في أحداثها وبتعلق في الشخصية تبعيتها، فإحنا ما من قراءة واحدة بنشوف إنه خلص صار في نتائج، وإنما التكرار، الحوار اللي بيصير بعد القصة، ليش غضب الولد، ليش الولد عاد، شو البديل اللي عمله هذا الولد، فهذا الحوار اللي إحنا بنفتحه ما بعد قراءة القصة هو اللي بيمنح الطفل أدوات اللي بتمكنه لما هو موجود في حالة غضب أو في حالة اللي هو ممكن يستخدم هذه السلوكيات إنه كيف يلاقي البديل الآخر.
0: طب ممكن كمان أسلوب سرد القصة يعني أثر؟ يعني في أهالي اللي بيقروا القصة مثل عم بيقروها مثل الروبوت، يعني بيقروا، في أهالي اللي هن أكتر بيكونوا يعني إن
1: طبعا

0: عن مع تعابير الوجه،
1: ما هو هذا
0: نبرة الصوت اللي احنا بنقرأ فيها القصة، الطريقة اللي بنقرأ فيها القصة. مثلا القصة بنقرأها لولد عمره سنتين ما بنقرأها زي لولد عمره 4 سنين أو لولد عمره 5 سنين. فالملائمات اللي بنعملها خلال قراءة القصة هي كلها أشياء اللي بتساعد الولد إنه يندمج مع القصة وإنه يتعلق في القصة.
1: حلو.
0: لأنه لما هو يتعلق في القصة هو بيصير يحبها، وبالتالي هو بيتقبل الحلول الموجودة فيها.
1: حلو.
0: كمان شغلة، ليش القصة ممكن
1: تفضلي
0: ممكن تفيد مثلا ولد اللي هو عنده حساسية من الأصوات، نيجي بنقوله تعال خذ البس السماعة. طيب أوكي لبست سماعة، شو بدها تفيدني هذه السماعة؟ بالمقابل لما إحنا كارين له قصة وبطل القصة استعمل السماعة وشاف كديش السماعة ساعدته، فهنا بصير يفهم الغاية من وراء السماعة.
1: حلو.
0: وبصير بده يستعمل السماعة. ليش؟ لأنه شاف الإشي عن طريق القصة.
1: حلو حلو،
0: هذا الإشي اللي أنا
1: شاف حاله كمان بشخصية اللي هو صار يحبها ممكن بالقصة.
0: صحيح.
1: حلو. طيب من خلال خبرتك أثار، شو أكتر سلوكيات اللي لمستي إنه القصص أحدثت فيها فرق فعلا؟ وهل في مواقف تتذكريها مع أطفال اللي تغير تعاملهم أو فهمهم من خلال القصة؟
0: أكثر السلوكيات الشائعة اللي عن جد القصة تلعب دور أساسي هي كل سلوكيات اللي ذكرناها في البداية، العاض، الضرب، نوبات الغضب. والولاد اللي بجيل سنة ونص لجيل 4 سنوات كثير بتفاعلوا مع الشخصيات اللي بتدخل في نوبة غضب. ليش؟ لأنه هذا السلوك شائع في هذا الجيل، ولما يشوفوه في القصة ويشوفوا أنه في أخرى أولاد بيمروا في هذه السلوكيات فبصيروا يندمجوا كثير مع في القصة وبتعلقوا جدا بالقصة.
1: حلو حلو. أثار، ممكن في علاجات اللي بتتمرن عن طريق القصص صح؟ يعني قد هي أداة قوية القصة، ممكن بالمجال العاطفي، ممكن يتم توجيه الأهل لقصص معينة، في هيك إشي صح؟
0: صحيح. القصة هي عالم الطفل أنا بسميها.
1: احكي لنا شوي عن القصص اللي عندك، شو اللي بيميزها؟
0: أنا كتبت سلسلة قصص حواس المنظمة، هي سلسلة مكونة من 5 قصص، كل قصة بتتطرق لحاسة معينة اللي في القصة بيصير في زي حالة غضب أو حالة توتر، ومع حلول عملية إنه كيف أواجه هذا التحدي اللي أنا اللي الطفل دخل فيه في القصة. وبنهاية اللي بيميز القصص إنه بنهاية كل قصة في أنشطة وفي معلومات للأهالي.
1: حلو رائعة أثار، شكرا جزيلا لك. بس بدنا ننهي برسالة، إذا في عندك رسالة معينة اللي تحب توجهها للأهل، معلمات، الحاضنات، فشو بتحبك؟
0: رسالة لكل أب، لكل أم، لكل معلم، وراء كل سلوك في سبب. السلوك ولا مرة هو عدو لإلنا، فمهم جدا نفهم السبب، لأنه لما إحنا بنفهم السبب إحنا بنصير نتعامل معه بطريقة أوضح، وبنصير نساعد الطفل إنه يوصل للهدوء بفعالية وبرحمة وبتعاطف أكبر.
1: رائع.
0: فمش السلوك هو المهم، ما وراء السلوك.
1: حلو رائع جدا أثار، شكرا جزيلا لإلك على الرسالة الرائعة وعلى الحلقة عامة والمعلومات اللي عطيتيني إياها، وشكرا لقدومك.
0: يعطيك ألف عافية، مشكورة جدا على الاستضافة كمان مرة.
1: هلا فيك. هلا فيك يا أثار. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا، مع الرسالة الرائعة منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمنة أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. نطمح إنه أولادنا يكونوا الأفضل، الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل

اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله. أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوا مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأله وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إلو وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي اللي كل أمل إنها توصل لكل شخص بحاجة إنه يسمعها بنهي حلقتنا لليوم. ما تنسوا رجاءا أن وراء كل سلوك في قصة وفي شعور وفي احتياج. قبل ما نستعجل بالحكم خلونا نتأنى بالفهم، لأنه الطفل لما بنفهمه بنقدر نوصله، لما بنوصله بنقدر نساعده يتغير بالطريقة الصحيحة. كل طفل بيستحق حتى يشوف اللي وراء سلوكه مش بس السلوك نفسه. بحال فاتكم أي جزء من الحلقة بتقدروا ترجعوا تسمعوها كاملة عبر تطبيق ناس. كانت معكم روان شحوك سمعان من برنامج احتواء. موعدنا بتجدد الثلاثة بنفس الموعد، وإعادة الحلقة تبعت اليوم بتكون يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر. كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: شوفك شاب وافرح منك.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: يلا
3: حملة
2: بلو بينجوين، عنا جمالنا
4: بأكبر حملة صيفية
2: مع بعض. لا لا لا لا لا
5: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
6: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
8: فاينل سيل في فاكس هوم،
9: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
10: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
11: حملة كبسولات نخلة في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
12: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
13: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111، وتنسيش تعزمينا.
14: عرفتوها ميلوتال،
15: ميلوتال طبيعي نحبه.
16: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.

0: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي ملاحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أقرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي اليوم التمسك بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية، ما يقلص فرص التوصل إلى صيغة بديلة مع الحركة العربية للتغيير. وجاء القرار خلال اجتماع مشترك في الناصرة دعا خلاله المجتمعون الحركة العربية للتغيير إلى التوقيع على الاتفاق بصيغته الحالية وإنجاز القائمة المشتركة استعدادا للحملة الانتخابية. أفادت مصادر لبنانية بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهراني في جنوب لبنان إلى 11 قتيلا بينهم أطفال. وبحسب المصادر جاءت الغارات في إطار التصعيد المتواصل في جنوب لبنان، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وانتشال الضحايا والمصابين من المناطق المستهدفة. بدوره أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب ولا سيما منطقة النبطية ومحيطها، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه شن فجر اليوم غارات استهدفت بنى تحتية لحزب الله في منطقتي نبطية وأنصار جنوبية لبنان، وذلك ردا على ما وصفه بعملية نفذها الحزب ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قواته. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز أصبح تابعا للولايات المتحدة، متوعدا إيران بضربة اقتصادية قوية في ظل استمرار الحرب بين واشنطن وطهران وتعثر الجهود للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال المستمر منذ نحو 6 أشهر. وفي وقت لاحق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن ترامب كان يمزح خلال خطابه عندما تحدث عن إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا، مؤكدا أن الرئيس لم يناقش هذه الخطوة مع مستشاريه. وردا على ترامب صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بأن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة طهران، وأكد أبادي أنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بخطاب انتخابي، مشيرا إلى أن إيران لا تخشى التهديدات الأمريكية على حد تعبيره. لقي 38 شخصا مصرعهم جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و17 درجة قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرقية اندونيسيا، وحذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث أمواج تسونامي بعد رصد هزتين ارتداديتين في المنطقة ذاتها. أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح خطيرة إثر اصطدام مركبته بعمود على شارع 77 عند مفترق بورية، وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي للمصاب ثم نقلته إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات في الرأس والأطراف. في حادث منفصل أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة ليلة الماضية إثر حادثة عنف وقعت في مدينة رهط، ونقل المصاب إلى عيادة محلية قبل أن تقوم طواقم الإسعاف بنقله إلى مستشفى

0: الشوكة لتلقي العلاج. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية اليوم تحذيرا من عواصف رعدية متوقعة في مناطق واسعة من البلاد بالتزامن مع تحذير من خطر تشكل السيول والفيضانات المفاجئة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية. وأتت التحذيرات في ظل أجواء غير مستقرة وهطول أمطار محلية، فيما شهدت مدينة القدس تساقط للأمطار وسط تحذيرات من السيول في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية. أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي رسميا تعاقده مع اللاعب عنان خلايلي في صفقة تاريخية تعد الأغلى للاعب من البلاد، وبلغت قيمة الانتقال 24 مليون ونصف المليون يورو، مع إمكانية ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 28 مليون يورو وفقا للمكافآت والبنود الإضافية. إلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تقريبا دقيقة. حلم اليقظة، ويقابله بالإنجليزية داي دريم وبالعبرية حلم بهيكيت. كلمة الحلم أو الحلم تعني الرؤية والجمع أحلام، أما حلم اليقظة فيعرف بأنه استرسال في رؤى أثناء الصحو أو اليقظة، وفيها يحدث انقطاع عن العالم المحيط، وقد تتخلل هذه الرؤى مشاعر سعيدة أو أفكار لطيفة أو رغبات غير مشبعة يتخيل الإنسان أنها تحدث. وتعد أحلام اليقظة إحدى الظواهر النفسية التي تميز الأفراد في مرحلة الشباب، وربما تكون ناتجة عن فشل في تحقيق الأهداف في العالم الواقعي والشعور بالإحباط، لذا يجري اللجوء إلى عالم الخيال ليتم فيه ما كان تحقيقه صعباً في الواقع.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: اقحط واربح، اقحط واربح.
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
5: فاينل سيل في فاكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
9: أحذية زاهي صليبة،
10: خاضع لشروط الحملة.
11: خذ حبة فصفصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
12: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
13: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.

0: بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
5: ميلوتال طبيعي نحبه.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
5: ميلوتال طبيعي نحبه.

0: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: كب القشر وعيد. خذ حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الكل

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربح هدية. وما تنسوا كل قحط ربحاني، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن.

0: اكبر حمله صيفيه مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: أساميكم.
1: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على My BMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
6: خد حبة فصصها، كل اللبة كب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
9: طبيعي نحبه.
10: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
11: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت لويس علم الجيش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
12: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: 103.3 107.8 FM FM
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب شخصان بجروح طفيفة إثر شجار اندلع في منتزه يميت المائي في حلون، ووقفت الشرطة 12 مشتبها من الجنوب يشتبه بضلوعهم في الشجار، فيما تعود خلفية الحادث إلى خلاف مع حراس الأمن في المكان الذين طلبوا خفض مستوى صوت الموسيقى، هذا وأغلقت الشرطة المنتزه المائي على خلفية الشجار. في حادث منفصل أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح خطيرة إثر اصطدام مركبته بعمود على شارع 77 عند مفترق بورية، وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي للمصاب، ثم نقلته إلى المركز الطبي بورية وهو يعاني من إصابات في الرأس والأطراف. أقرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي اليوم التمسك بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية، ما يقلص فرص التوصل إلى صيغة بديلة مع الحركة العربية للتغيير. وجاء القرار خلال اجتماع مشترك في الناصرة دعا خلاله المجتمعون الحركة العربية للتغيير للتوقيع على الاتفاق بصيغته الحالية وإنجاز القائمة المشتركة استعدادا للحملة الانتخابية. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية اليوم تحذيرا من عواصف رعدية متوقعة في مناطق واسعة من البلاد بالتزامن مع تحذير من خطر تشكل السيول والفيضانات المفاجئة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وتأتي تحذيرات في ظل أجواء غير مستقرة وهطول أمطار محلية، فيما شهدت مدينة القدس وهضبة الجولان تساقطا للأمطار وسط تحذيرات من السيول في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية. حمل حزب الله اللبناني إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية التصعيد والاعتداءات على لبنان، معتبرا أن استهداف المدنيين يعكس رغبة بنيامين نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز وضعه السياسي، مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولة فرض أمر واقع ستقابل بما يناسبها. ودعا الحزب السلطات اللبنانية إلى البحث عن سبل لوقف ما وصفه بالعدوان. بدوره أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب ولا سيما منطقة النبطية ومحيطها، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. أفادت مصادر لبنانية بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهراني في جنوب لبنان إلى 11 قتيلا بينهم أطفال. وبحسب المصادر جاءت الغارات في إطار التصعيد المتواصل في جنوب لبنان، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وانتشال الضحايا والمصابين من المناطق المستهدفة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه شن فجر اليوم غارات استهدفت بنى تحتية لحزب الله في منطقتين نبطية وأنصار جنوبية لبنان، وذلك ردا على ما وصفه بعملية نفذها الحزب ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قواته. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز أصبح تابعا للولايات المتحدة، متواعدا إيران بضربة اقتصادية قوية في ظل استمرار الحرب بين واشنطن وطهران وتعثر الجهود للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال المستمر منذ نحو 6 أشهر. وفي وقت لاحق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن ترامب كان يمزح خلال خطابه عندما تحدث عن إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا، مؤكدا أن الرئيس لم يناقش هذه الخطوة مع مستشاريه. لقي 38 شخصا مصرعهم جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و17 درجة قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرقية اندونيسيا، وحذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث أمواج تسونامي بعد رصد هزتين ارتداديتين في المنطقة ذاتها.

0: أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي رسميا تعاقده مع اللاعب عنان خلايلي في صفقة تاريخية تعد الأغلى للاعب من البلاد، وبلغت قيمة الانتقال 24 مليون ونصف المليون يورو، مع إمكانية ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 28 مليون يورو وفقا للمكافآت والبنود الإضافية. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو حارا في المناطق الجبلية الشديدة الحرارة في بقية المناطق، ويطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج مجالس مع وديع عواودي.

0: مجالس راديو الناس، تحية طيبة لكل من يستمع إلينا في هذا العدد من برنامج مجالس. نخرج بإجازة من اللقاء مع الرؤساء ونذهب إلى الرقابة على السلطات المحلية العربية. معنا الأستاذ المحامي نضال حيك. أهلا وسهلا، مرحبتين.
1: مرحبا مرحبا، أعطيك العافية.
0: محامون من أجل الإدارة السليمة، قديش عمر هالجمعية؟
1: 14.
0: الإدارة السليمة تحسنت ولا كيف وضعها من 14 سنة وجاي؟
1: أعتقد أنه تحسنت، ولكن الطريق طويل طويل،
0: لا تزال طويلة، رحلة جبلية صعبة. نضال حايك، أنت محامي، اخترت هذه الطريقة. قبل أن ندخل في الموضوع حايك، مين كان عندكم خياط في العيلة؟
1: ما بعرف، ولكن أفكر من زمان زمان أكيد كان في حدا حايك، يعني مثل بقية العائلات اللي هي على اسم مهني مثل نجار وحداد وما إلى ذلك. وهذا عمليا بفسر ليش العيلة موزعة في عدة محلات، في بعيلبون وفي بدرحنة وفي بشف عمر وفي بالناصري، وإحنا أصلنا من قرية معلول المهجرة،
0: كذلك الناصري.
1: صحيح،
0: بس مين الخياط بالعيلة ما بتعرف؟ سيدك ولا سيد سيدك ولا سيدك ما بتعرف؟
1: بدأ بحث تاريخي.
0: يلا، وكأنك مهم اليوم.
1: صح،
0: بدنا
1: صح.
0: نشوف الإدارة السليمة تاعتك لشروش العيلة، لشجرة العائلة،
1: نفحصها.
0: أهلا وسهلا مرحبتين مجددا الأستاذ نضال حايك. دعنا قبل أن ندخل في غمار هذا الموضوع عن كل ما تقوم به الجمعية وردود الفعل والنتائج والعلاقات الدبلوماسية بينك وبين الرؤساء اللي أفترض فيها أن علاقات طيبة جدا بينك السين. بدنا نسألك يعني عن القضايا الحارقة الملحة اللي موجودة اليوم في على الطاولة، على الأجندة، في المحاكم، في الاتصالات، في المداولات بينك وبين السلطات المحلية العربية، على خلفية وجود خروقات انتهاكات للقانون.
1: يعني العدد كبير جدا طبعا، يعني هنالك احنا بنقدم في السنة مئات الملفات القضائية،
0: مئات
1: الملفات كل سنة في آخر 8 سنوات عمليا من لما كبرت الجمعية. اليوم في مجموعة يعني قضايا حارقة في المحاكم، منها قضية مع بلدية شفا عمر على موقف سيارات عمليا، موقف للسيارات الثقيلة، وهذا الموقف عمليا نقلته البلدية لشركات خاصة. هذا الموقف 11 دونم، نقلته البلدية لشركات خاصة بدون مقابل، بدون مناقصة، بدون سيرورة قانونية صحيحة. هذا الملف يعني كان في المحكمة وتم الحسم فيه.
0: متى كان ذلك؟
1: مؤخرا.
0: الرئيس الحالي ولا السابق؟
1: في الرئيس السابق، عند الرئيس السابق في العام 2021. ويعني نحن عمليا بدأنا في معالجة
0: الأرض، طبعا تابعة مش تابعة للبلدية، إنما خصصت من ما يعرف إراضي الدولة للبلدية، وكان شرط إنه هاي تخصص للمجلس المحلي ليكون موقف لسيارات الشاحنات.
1: صحيح،
0: فالمجلس المحلي أعطاها لمقاول اللي جاب من سائقي الشاحنات وأصحاب الشاحنات رسوم مالية، وذهبت إلى جيبه مش إلى جيبة البلدية.
1: صحيح صحيح، عمليا الأرض هذه خصصت من دائرة أراضي إسرائيل لاستعمال البلدية لتكون عمليا موقف عام للشاحنات، والبلدية بدلا من أن تقوم بهذا الأمر نقلت هذه الأرض كلها عمليا إلى الشركات هذه الخاصة، وبالتالي خسرت المدخول المالي الذي كان يمكن أن يكون. وهذا النقل، هذا النقل عمليا تم بدون لا مناقصة ولا أوراق قانونية ولا حتى توقيع، يعني ما كانش فيه هنالك اتفاق قانوني موقع كما يجب حسب القانون. نحن توجهنا للمحكمة، المحكمة قبلت هذا الالتماس وقالت انه
0: ماذا توجهت من المحكمة؟
1: توجهنا في العام 2025، والقرار يعني الالتماس قبل، القرار صدر قبل شهر تقريبا، ويجب على حسب القرار يجب على بلدية شفا عمر ان تقوم عمليا بمناقصات لترتيب كل ما يتعلق من ناحية قانونية في هذا الموقف خلال يعني خلال الأشهر القريبة.
0: موقف بعده شغال.
1: صحيح، خلال الأشهر القريبة
0: تذهب إلى المقاول حتى.
1: صحيح
0: الآن.
1: صحيح.
0: وكديش تقديرك للمسار اللي تم جبايتها حتى
1: يعني الآن؟ أنا لا أعلم كم يجبي المقاول، ولكن عمليا هذه الهبة المالية عمليا التي حصل عليها المقاول أو هذه الشركات الخاصة تقدر بأقل تقدير عمليا بمئات ألاف الشواقل،
0: وربما في هناك حاجة لاستعادتها يعني صندوق
1: هذا ربما مرحلة القادمة عمليا.
0: طيب، في شفا عمر، هو منطقة شفا عمر، شو مع البير المكسور؟ تم إلغاء هناك مناقصة المحاسب 3 مرات.
1: صحيح صحيح، أعتقد أنه هذا يعني توطئة لما سنخوض به يعني لاحقا. في بعض الأحيان هنالك سلطات محلية عمليا تريد أن تعين شخص معين في منصب معين وهذا الشخص عمليا لا يمكن يعني منع الربط بينه وبين هذا الوظيفة، حتى لو تتوجه للمحكمة أول مرة وتاني مرة وتالت مرة يريدون أن يعينوا هذا الشخص في هذا المنصب. وهذا ما حصل في هذا.
0: ماذا كانت الإشكالية مع تعيين هذا المحاسب؟
1: عدم استيفاء شروط القبول للوظيفة. ويعني شروط القبول للوظيفة دائما يعني نقول شروط القبول لكل وظيفة عمليا هي الشروط التي تضمن أنه في نهاية الأمر هذا المرشح وهذا الشخص عمليا يعطي أفضل خدمة للجمهور، هكذا في قسم المعارف وهكذا في قسم الحسابات وهكذا في المهندس وما إلى ذلك.
0: متى كان ذلك القرار الأخير بما يتعلق بالمرة الثالثة؟
1: المرة الثالثة كانت عمليا في شهر آذار الأخير، وقبلها عمليا كان قرارين في المحكمة، يعني ثلاث ملفات قضائية حول تعيين نفس الشخص لنفس الوظيفة.
0: وتعتقد أنه ثالثة ثابتة ولا أنه ربما تكون رابعة؟
1: آمل يعني، ولكن في بعض الأحيان سلطاتنا المحلية تصل إلى أبعد من هذا لكي تعين شخص معين في وظيفة معينة. هذا يعني طبعا حالة مؤسفة، هذا يعني انعكاس مؤسف لقضية الموارد البشرية اللي هي عمليا واحد من القضايا المركزية التي بحاجة لتحسين في السلطات المحلية العربية.
0: حاليا مين اللي موجود في المكسور؟
1: يعني تعيين مؤقت، وسيقومون عمليا بنشر مناقصة جديدة، وأمل أن تكون هذه المرة مناقصة يعني يتم اختيار بها شخص آخر.
0: طيب، على كل حال احنا نحتفظ بحق الرد لمجلس المحلي بير المكسور اذا اراد اي من هؤلاء من هذه السلطات المحلية العربية التي نتوقف عندها ان يكون له تعقيب، فتليفون راديو الناس مفتوح، ويستطيع كل من يجد نفسه بحاجة للرد ان يرد بما يتعلق بمجلس البعيني واختيار مدير قسم المعارف.
1: يعني مشابه نوعا ما، اختاروا مدير القسم المعارف، لا تستوفي الشروط. ذهبنا أول مرة للمحكمة.
0: أنا بلح بسأل
1: في الصيف
0: حتى نعرف الولاية الحالية ولا في الرئاسة السابقة؟
1: لا، هذا في الولاية الحالية، يعني أول مرة كانت في شهر حزيران تموز الماضي في العام 2025، والمرة الثانية كانت في خلال العام 2026 في مطلع العام، وعمليا مرتين تم اختيار مديرة قسم معارف لا تستوفي الشروط، والآن ستنشر مناقصة على
0: أمل. مثلا شو معنى لا تستوفي الشروط لا يكون مدير قسم معارف؟
1: يعني مدير قسم المعارف بحاجة أن يكون صاحب خبرة إدارية تربوية لمدة 3 سنوات، غالبا خبرة إدارية تربوية تعني إدارة مؤسسة تربوية بكل ما تشمل هذه المؤسسة. ولذلك في السواد الأعظم من الحالات نحن نرى أنه مدير قسم المعارف يأتي من مناصب مدير مدرسة أو نائب مدير مدرسة، أو في بعض الأحيان عند يعني ممكن أن يأتي من ما يسمى عمليا المؤسسات التي داخلية، عمليا مؤسسات اللي أكثر موجودة في المجتمع اليهودي. هذا هو المسلك الطبيعي، وفي العديد من الأحيان سلطاتنا المحلية تحاول أن تقول لا، هذا يعني معلم.

0: وسماع الملاحظات التي كانت في المحكمة، تم إرسال المعلومات، وبعدها عمليا تم الكشف أنه في هذا الموضوع، نحن نتحدث عن مهندس المجلس، أن عمليا وزارة الداخلية تأخرت لمدة أشهر في المصادقة على تعيين مهندس المجلس، وكما يبدو هذا هو الموضوع الذي كان يعني المجلس يريد أن يتستر عليه. هذا في فصوتة. طبعا يعني مهم أن أقول أنه مثل هذه الحالة توجد عشرات في السنة، عشرات الحالات التي عمليا يتم التستر بها عن المعلومات، ويتم الكشف عن المعلومات فقط بعد التوجه للقضاء
1: مرتين.
0: وبينها عمليا بين فترة الرسالة والتوجه للسلطة المحلية وبين فترة الحسم في المحكمة تمر عدة أشهر تعمل بها السلطة المحلية بدون الشفافية المطلوبة لهذا الموضوع.
1: في فصوته كان التعيين أو إلغاء التعيين مرتين.
0: صحيح يعني تم إلغاء التعيين أول مرة لمهندس المجلس في العام 2025، ألزمت السلطة المحلية بأن تنشر مناقصة لهذه الوظيفة، وبعدها عمليا لم يكن إلغاء مرة أخرى، ولكن عمليا كان الملف الذي تحدثت عنه بخصوص حرية المعلومات.
1: طيب بما يتعلق بموضوع الشفافية، تتحدث عن بتقول أنه في مجموعة كبيرة من السلطات المحلية العربية اللي تواجه أو عالقة في مشاكل ترتبط في حق الشفافية، بمعنى حق الجمهور أن يطلع ويعلم من خلال موقع المجلس المحلي السلطة المحلية على كثير من القضايا، سجور، مجد الكروم، شعيب، كفر مندا، كفر كنا، الريني إلى آخره. لما بتقول أنه الشفافية شو يعني؟ أي معلومات بالذات؟
0: هنالك قائمة يعني بسيطة جدا تتشكل من تقريبا 30 أو 40 بند يلزم بها القانون، يجب أن تكون في كل موقع إلكتروني لكل سلطة محلية، ويجب أن يتم يعني تحديثها من حين إلى آخر، على رأسها طبعا محاضر الجلسات، تسجيلات الجلسات، الميزانية السنوية، التقارير التي يصدرها المسؤول عن حرية المعلومات، التقارير التي يصدرها مفوض شكاوي الجمهور، يعني التقارير المالية للسلطة المحلية، خطة العمل بخصوص تشغيل أشخاص مع محدودية وما إلى ذلك. كل هذه الأمور، هذه القائمة البسيطة جدا، يجب أن تكون في موقع كل سلطة محلية. وللأسف يعني أنا أقول مجموعة كبيرة من سلطاتنا المحلية تراوح في هذا الموضوع مكانها منذ سنوات طويلة، يعني سنتحدث عن هذا الموضوع لاحقا، ولكن يعني بجملة اعتراضية واضح أنه لو كان هذا الموضوع معيارا للانتخابات نصوت عليه في الصندوق فكان وضع المواقع أحسن بكثير. حاليا هنالك مجموعة سلطات محلية، 10-15 سلطة محلية، هذا يتغير يعني كل سنة، ولكن في وضع أحسن بكثير من حيث الشفافية. وهنالك مجموعة تقريبا 40-50 سلطة محلية اللي هي عمليا تقريبا تراوح مكانها، لربما في سنة معينة تتحسن بعدها تتراجع، ولكنها يعني لم تصل إلى مرحلة عالية من الشفافية. والمجموعة الأخيرة عمليا 30-40 سلطة محلية في وضع سيء جدا من حيث الشفافية، وفي كل سنة عمليا نرى يعني أو تراجع أو تقهقر في نفس هذا المكان الصعب من حيث الشفافية.
1: جميل. إذن أنتم في برنامج مجالس في راديو الناس، وضيفنا اليوم الأستاذ المحامي نضال حايك، مدير عام ومؤسس منظمة أو جمعية محامون من أجل إدارة سليمة. فاصل ونعود سناف هذا الحديث معك أستاذ نضال. سنتوقف عند المزيد من هذه القضايا الشائكة والشكاوى والدعاوى وعملية التغيير والتحسن والتراجع والتقدم فيما يتعلق بعدد من هذه السلطات المحلية العربية. فاصل ونعود.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل و90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: فاينل سيل في فاكس هوم، خصومات حتى 70%.

0: على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكثير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: اضحط واربح، اضحط واربح
2: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.

0: الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
4: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال. ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
5: ميلوتال طبيعي نحبه.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتم جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
0: راديو
8: برنامج مجالس مع وديع عواودي.

0: إذن عدنا وأنتم في برنامج مجالس في راديو ناس. ضيفنا اليوم مدير عام ومؤسس جمعية محامون من أجل إدارة سليمة الأستاذ نضال حايك. أهلا وسهلا مرحبتين.
1: هلا هلا تكلم.
0: قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند سلسلة من هذه السلطات المحلية العربية وقضايا وصلت المحاكم ومراسلات حول موضوع الشفافية وقانونية التعيينات والارتباطات والتعاقدات في موضوع العطاءات وإلى آخره. بدي كنت أسألك عن الجمعية قبل ما نفوت في موضوع التعريف عنك وعن الجمعية. لما أنت بتكون بكل هذا العمل بتصلك معلومات وشكاوى من أعضاء مجلس من أهالي البلد ولا عندك جهاز استخبارات؟
1: يا ريت عندي جهاز استخبارات، ولكن لا، مهم أن نقول أنه قضية الإدارة السليمة تشغل الكثير من أبناء مجتمعنا. إحنا يصلنا في الجمعية عشرات الشكاوي أسبوعيا من أيضا الجمهور الواسع، يعني الذي يتابع عمل السلطات المحلية، أيضا من منتخبين جمهور وأيضا من موظفي جمهور الذين يقولون نحن بحاجة لمساعدة بشأن معين. هذه عمليا الدائرة من باب الشكاوي، ولكن مهم

0: أيضا أن أقول هنالك دائرة أخرى من باب الاستشارة، يعني هنالك من يتوجه، يمكن أن يكون رئيس مجلس أو يمكن أن يكون أمين صندوق أو يمكن أن يكون مستشار قضائي، يقول لا نريد أن نلتقي في المحكمة لنتحاور حول القضية لنسمع رأيكم، وهذا هنالك توجد. وطبعا هؤلاء يبقون خارج الضوء ومن وراء الكواليس، ونحن عمليا نحافظ على هذه السرية والأمانة في التوجه. يتوجهون إلى أن يقولون هنالك يعني قضية معينة، ماذا ما رأيكم بهذه القضية، ونساعدهم. وفي بعض الأحيان هذا الحوار عمليا يؤدي إلى يعني منع ملفات قانونية ومنع هذه الضجة التي يمكن أن تكون حول الملفات القانونية.
1: نحن نتحدث طبعا عن السلطات المحلية العربية وكمان اليهودية. بالنسبة للسلطات المحلية العربية نتحدث عن 66 اللي هن أعضاء في اللجنة القطرية، ولكن في هناك منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية الدرزية، ولكنك كمان أيضا تدخل على خط السلطات المحلية العربية السورية في الجولان.
0: صحيح، هنالك 85 سلطة محلية عربية نحن نتابع عملها، تصلنا شكاوى من كل هذه السلطات المحلية، وهذه الشكاوى عمليا نحن يعني ملزمين أن نعالجها
1: حتى لو أنه يعني سياسيا عندما تصل
0: صحيح هنالك إشكال
1: أي منطقة جغرافية سورية محتلة
0: صحيح، ولكن أيضا في هذه المنطقة يوجد يعني على سبيل المثال يوجد هنالك مدارس، ويوجد هنالك مدير قسم معارف، ومدير قسم المعارف هذا أو مدير قسم التربية والتعليم يجب أن يكون الأفضل والأنسب، ولا يمكن
1: يختلف الوضع في الجولان عن الوضع السلطات المحلية العربية عندنا.
0: في المجمل لا يختلف. في المجمل لا يختلف.
1: طيب تقدم شكاوى أيضا ضد سلطات محلية يهودية ولا فقط عربية؟
0: صحيح، عمليا في الخمس سنوات الأولى التي أقيمت فيها الجمعية كنا فقط نعمل في السلطات المحلية العربية، ولكن بعدها عمليا وحتى الآن بدأت تصلنا شكاوي من سلطات محلية يهودية. يعني مثلا كان في عنا ملف بخصوص مهندس البلدية في العفولة، توجهنا لمحكمة العمل وأبطلنا التعيين ثلاث مرات على التوالي، وهذا الملف عمليا بدأ من توجه من شخص يقول يعني يجب أن تهتموا أيضا في السلطات المحلية اليهودية. طبعا يعني جل الموارد والغالبية العظمى من الموارد هي للسلطات المحلية العربية، لأنه هذا ما يهمنا وهذا عمليا الأمر الأساسي الذي أقيمت من أجله الجمعية، ولكن في بعض الأحيان نختار ملفات مختارة في بعض الأماكن
1: غير العفولي. شو في قضايا مطروحة الآن ترتبط بسلطة محلية يهودية؟
0: يعني مثلا اليوم صباحا عمليا حصلنا على قرار من لجنة الانتخابات المركزية في خصوص بلدية اللد. بلدية اللد نشرت في صفحة الفيسبوك الخاصة بالبلدية، وهي مورد عمليا للبلدية، نشرت دعم لأخو رئيس البلدية اللي هو عمليا كان مرشح للانتخابات التمهيدية في الليكود. توجهنا عمليا لمحكمة للجنة الانتخابات المركزية برئاسة عمليا القاضي نوعم سولبرغ، وقبل الادعاء الذي يقول انه لا يمكن للبلدية ان تستغل المورد العام لتساعد عمليا مرشحين في الانتخابات التمهيدية في الليكود اللي هو بيكون اخو رئيس
1: هذا كوربشن كلاسي.
0: صحيح صحيح، فهذه حالة، وهنالك عمليا عدة حالات.
1: ازيلت المادة من الموقع؟
0: صحيح ازيلت
1: اليوم.
0: نعم
1: جميل. بدي كنت أسألك، طالما أنت تتقدم أستاذ نضال حايك بهذه الشكاوى وتحول دون استثمار رؤساء السلطات المحلية العربية لهذه المورد لأغراض سياسية وانتخابية، كيف علاقاتك الدبلوماسية؟ تتعرض لضغوط لتهديدات؟
0: يعني أعتقد أنه علاقات مركبة، يعني لا يمكن أن تضع كل السلطات المحلية وكل رؤساء السلطات المحلية في نفس الخانة. هنالك علاقات ممتازة مع جزء من رؤساء السلطات المحلية الذين يفهمون بالضبط دور الجمعية، وهو دور موضوعي ومهني ولا يعنى بمناكفة أي أحد من الرؤساء. هذه المجموعة هي بالضبط المجموعة التي تحدثت عنها سابقا، وقلت إن هذه المجموعة عمليا يعني تتخذ فكرة درهم وقاية، هي تتوجه للجمعية، هنالك تعيين، هنالك اتفاق، هنالك أي شيء يمكن عليه يكون إشكال نتحدث نتحاور نتراسل وتنتهي الأمور بروح إيجابية أيا كانت النتيجة. ولكن هذه مجموعة قليلة، هنالك مجموعة كبيرة من السلطات المحلية اللي يعني حسب الموضوع تتصرف، يعني هو يمكن أن يكون ويبارك لعمل الجمعية وبيجي على مؤتمر الجمعية وبرفع الإدارة السليمة عالي عالي، ولكن عندما تصل الأمور إليه فبرفع لك تلفون بيقول لا ما بنفع وبصيح وما إلى ذلك. هذا أيضا مجموعة من رؤساء السلطات المحلية، وهنالك مجموعة رؤساء سلطات محلية

0: تقول بشكل واضح أنه هذه الجمعية مغرضة وأجنتات وما إلى ذلك، ويعني تتصرف بطريق أنه ما في تواصل وحرب مفتوحة، وهذا طبعا مؤسف.
1: أقصى رد أو حادثة تعرضت لها من قبل رئيس سلطة محلية على خلفية شكاوي ومظالم ومراسلات اللي حالت دون الاستمرار في التعيينات في العطاءات بشكل غير قانوني إلى آخره.
0: هنالك رؤساء سلطات محلية هاتفوني أو هاتفوا على هاتف الشخص أو على هاتف الجمعية وقاموا بتهديد، يعني هددوا قالوا إذا أنت بتستمر في هذا الملف وما إلى ذلك وإحنا وما إلى ذلك، يعني الجمهور بيعرف هذا الموضوع. ولكن في نهاية الأمر أنا أعتقد أنه
1: شو هددوك يعني؟
0: يعني تهديد من باب أنه نحن سنتوجه لمسجل الجمعيات وسنتوجه لنقابة المحامين وسنتوجه لهذا
1: بسيطة
0: وسنقوم بمن استناك على درجات المحكمة وخرريف من هذا
1: درجات المحكمة؟
0: صحيح
1: هذا درجات البيت أنت محاكم منيح. ما حدا مرة قال لك بدي أبعث لك تخيخ؟
0: لا حاليا لا، وأنا أعتقد هذا يعني
1: أنا بتصور أنك تجمل الصورة أنت.
0: أنا أعتقد لا أجمل الصورة، لأنه أنا أعتقد يوجد هنالك تفسيرين لهذا الموضوع. الأول
1: أنا بعرف عن رئيس مجلس محلي تحدث معك على حافة الشتائم والتهديد.
0: شتائم توجد
1: والوعيد.
0: لا شتائم يوجد بدون نهاية، يعني شتائم كثيرة توجد، وعندما نذهب إلى المحكمة بتلاقي واحد من الصف الوراني بسب عليك وأنت تحكي
1: يعني معه. وضعك لا يختلف كثيرا عن حكم كرة القدم في بعض المباريات الساخنة.
0: صحيح ولكن أنا أعتقد أنه اليوم بعد 14 سنة كل رئيس سلطة محلية وكل سلطة محلية تعلم أنه الأمر ليس شخصي، يعني كان في البداية هنالك تخوف معين، أنتوا جايين على مجموعة معينة أو على منطقة معينة أو على فئة معينة. اليوم بعد 14 سنة وبعد أن عملنا ضد كل السلطات المحلية لتطوير الإدارة السليمة، ضد 85 سلطة محلية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، فأعتقد أنه تحولت الجمعية يعني إلى جزء من المنظر العام المتعلق في الحكم المحلي العربي. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه القضايا اللي كانت دائما إشكالية وهنالك كان التداخل من قبل هذه يعني العنف والإجرام، هي قضايا أصلا خارج عمل الجمعية، يعني قضايا النفايات هي منذ البداية مثلا خارج عمل الجمعية، قضايا السفريات هي خارج عمل الجمعية.
1: خلفية إيش المحاذير اللي أنت بتتخذها بسبب؟
0: لا هي من اليوم الأول قبل يعني أن يعني نتدهور بقضية الجريمة والعنف، هي منذ البداية خارج عمل إطار الجمعية، لأنه من حيث القانون لا يمكن أن نتدخل بها بشكل كبير جدا. يعني قضية النفايات قانون يقول هنالك متنافسين هن بيدبروا حالهم، عندهم محامية وهن بيقوموا في هذا العمل، ولذلك هذه قضية التعاقدات.
1: هذا تفسير جميل أنيق جبته أنت، بس أنت ابتعدت وربما بحق عن دوائر الخطر.
0: لا منذ البداية، يعني كما قلت منذ العام 2014 نحن خارج هذه الدائرة، ولكن طبعا لكي يعني لا يفهم الأمر بشكل يعني مختلف، أنت بحاجة لأن تكون حذر اليوم في مجتمعنا بشكل عام، وأنت بحاجة لأن تكون حذر في العمل مع السلطات المحلية
1: العربية. ما قالوا لك أهلك مرة نضال وتوزعش راسنا دير بالك في فلة حكم، لا تدخل في دوائر الخطر، في فساد، في كذا في كذا، الدولة مش موجودة، ما تكون أنت محل الدولة.
0: صحيح، يعني أنا أذكر جيدا أنه عندما كنت في أعمل في الجمعية التي يعني عملت بها قبل هذه الجمعية، كنت أعمل في جمعية في القدس، وكنت أجلس في مكتبي المريح جدا، يعني ويعني حولي طبقات وطبقات من الحماية وموارد مالية وما إلى ذلك، وكل ما هو مطلوب مني فقط أن أقوم بعملي. يعني وعندما قررت إقامة هذه الجمعية وتأسيسها في العام 2014 هنالك فقط شخصين دعموا هذه الخطوة، الأولى هي زوجتي
1: دعمتها
0: لليوم بعدها يمكن تتأسف الآن، ولكن الأولى هي زوجتي، والآخر عمليا هو المؤسس الإضافي معي للجمعية المحامي عادل قحاز. هؤلاء عمليا آمنوا بالفكرة.
1: عادل قحاز؟
0: نعم.
1: هذا من وين الأستاذ عادل قحاز؟
0: من يافطة الناصري.
1: هذا
0: أيضا
1: في عائلة قحاز في يافطة الناصري؟
0: نعم.
1: شركسي؟
0: لا ليس شركسي، ولكن الفكرة يعني الفكرة بجوهرها هي فعلا فكرة بتوجع الراس، وهي
1: جميل.
0: فكرة بتغلب، وهي طبعا يعني أنا في كل يوم يمكن أن أترك هذا العمل وأقوم بالانتقال إلى مكان آخر في أي يوم، وهناك يعني البيئة التي ستكون لي والراتب وما إلى ذلك أكبر بكثير، وهذا ليس يسري فقط علي، إنما يسري على كل المحامين الذين يعملون في الجمعية.
1: ما فهمت عليك، هذا تلميح يعني ولا أنه؟
0: لا هذا ليس تلميح، أنا أقول بشكل واضح من يعمل في الجمعيات هو أصلا

0: اصلا عمليا يعمل من اجل مبدا معين وليس من اجل يعني راتب، ودائما فيها وجع راس. ايضا في الجمعيات النسويه هنالك وجع راس، وايضا هناك في الجمعيات البيئيه وما الى ذلك.
1: انت محب للعوم في الاتجاه المعاكس باختصار؟
0: انا اعتقد انه الصورة والسردية المتعلقة بسلطاتنا المحلية العربية كانت منقوصة لمدة سنوات طويلة، طيب. ونحن بحاجة لأن نعرضها بشكل كامل. إذا كان هذا العرض الكامل الحقيقي الذي يستند إلى الواقع والبينات والمعطيات والأدلة هو ما يسمى الاتجاه المعاكس، فنحن في الاتجاه المعاكس.
1: جميل، فلتكن في الاتجاه المعاكس دوما، مثلك مثل بقية الصحفيين اللي بنشتغلوا صحافي مفروض تعوم بعكس التيار. عمرها 14 سنة بتقول، محامون من أجل إدارة سليمة، تنطينا فكرة عنها كم محامي بيشتغل فيها؟
0: في البداية يعني كان طبعا صفر وأقل من صفر، بمعنى أنه في السنة الأولى يعني لم يكن هنالك راتب لي في الجمعية. بدأنا يعني هذا الموضوع كان موضوع بعيد جدا عن عالم السلطات المحلية العربية وعن عالم المجتمع العربي بشكل عام،
1: واليوم
0: كان غير مطروق. اليوم يعمل في الجمعية 8 محامين وهنالك أيضا موظفين آخرين، في المجمل هنالك 11 موظف يعمل في الجمعية، وهؤلاء عمليا جميعهم يعني كما قلت في البداية الأغلب يعمل في السلطات المحلية، فيما يهم السلطات المحلية العربية. هنالك مجموعة قليلة تعمل بما يخص السلطات المحلية اليهودية والشركات الحكومية.
1: مقرها في الناصري للجمعية.
0: صحيح.
1: فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك الأستاذ نضال حايك، مدير عام ومؤسس محامون من أجل إدارة سليمة.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: الكوبيت

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: إذن نحن في الجزء الثالث والأخير من برنامج مجالس في راديو الناس، وضيفنا اليوم الأستاذ نضال حايك، محامي مؤسس جمعية محامون من أجل إدارة سليمة. قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند طابع الجمعية وعدد الطاقم اللي يعمل فيها، وكنت قد قلت أنه تطور عزاد عدد الخبراء والموظفين. قديش يعني ميزانيتها اليوم يا أستاذ نضال، ومن أين مواردها؟
2: في العام 2025 كانت ميزانية الجمعية تقريبا 4 مليون شيكل. 2 مليون شيكل من هذا المبلغ عمليا هو من العمل الذاتي للجمعية، أساسا العمل القانوني، و2 مليون شيكل عمليا هن من صناديق، أغلبها صناديق خارج البلاد، يعني اللي تعنى في قضايا الإدارة السليمة والديمقراطية المحلية وما إلى ذلك.
1: لما بتقول إنه كمان في موارد ذاتية اللي هي القصد، لما بتروح على المحاكم أنتوا والمحكمة بتحكم رسوم،
2: صحيح، النفقات،
1: أتعاب ونفقات والأخير، هذا بنطيك فرصة أنكم تعتمدوا عليها في متابعة القضايا، صحيح، الأخرى،
2: صحيح.
1: وفي حدا اللي براقب عليكم؟
2: طبعا مسجل الجمعيات وكل السلطات المحلية التي توجهت مرارا وتكرارا لمسجل الجمعيات أن يقوم بإقفال هذه الجمعية، وهذه الجمعية تضر، وهذه الجمعية وما إلى ذلك.
1: آخر شيء، ومين كان متشكى عليه؟
2: هنالك شكاوى عديدة لا أريد أن أذكر، ولكن يعني يكون متأكد نحن الجمعية الرائدة في مجال،
1: يعني في مجال محلية
2: من يتشكى علينا، يعني يتوجهون لمسجل الجمعيات ويتوجهون
1: مجالس محلية توجهت،
2: نعم، ويتوجهون لنقابة المحامين ويهددون عمليا بالتوجه بدعاوى قذف وتشهير، وما يعني لا ينتهي هذا الموضوع بشكل متواصل، هذا الأمر موجود
1: لليوم. يعني في
2: صحيح لليوم
1: جالس محلية عربية تتوجه لمسجل الجمعيات بشكوى ضد جمعية محامون من أجل إدارة سليمة في محاولة للضغط عليك،
2: صح؟ هذا موجود، وأنا فخور جدا أن الجمعية تعمل ليس فقط لتطوير الإدارة السليمة في السلطات المحلية، إنما هي نفسها تعمل بإدارة سليمة، وكل هذه الشكاوى تم رفضها.
1: طيب نروح على الجو العام في السلطات المحلية العربية من حيث الشفافية، التعيينات، التعاقدات مع العطاءات مع المقاولين وإلى آخره. بنظرة للخلف، ما تحسنت الأوضاع في الحكم المحلي العربي؟
2: أعتقد أنه في نظرة إلى الخلف هنالك تحسن نسبي، يعني بطيء ولكنه ملحوظ في كل السلطات المحلية يعني كمجمل، وهنالك تحسن أكبر في مجموعة سلطات محلية. يعني هنالك 10-15 سلطة محلية اللي هي موجودة في حالي جيدة جدا، ليست كاملة من حيث الإدارة السليمة، وهنالك مجموعة يعني تراوح مكانها، وهنالك مجموعة في حالي سيئة. يعني ما يجب أن ننظر إليه باعتقادي في قضية الإدارة السليمة، وهذا يعني ما تريد الجمعية أن يعني توصل، وهذا هو التجديد في عمل الجمعية، هو أننا بحاجة لأن ننظر في المرآة. يعني قضية الحكم المحلي العربي هي ليست قضية ميزانيات صرف، ويعني سموتريتش اقتطع والحكومة تميز، هذا مفروغ منه، الحكومة تميز ضدنا، نعلم هذا الموضوع، وهنالك إجحاف تاريخي ضد المجتمع العربي وضد السلطات المحلية العربية، هذا الموضوع واضح يعني مبين في عشرات الأبحاث وما إلى ذلك. ولكن
1: الحكومة المحلية هي الأكثر تمييزا ضد الحكومة
2: أيضا الحكومة الحالية، ولكن

0: ممكن يعني أيه. هذا صحيح لكل الحكومات. الأمر الأساسي الذي يجب أن نسأل نفسنا عليه، هل نحن داخليا نقوم بما يجب أن نقوم به؟ هل هذا أكثر ما نملك؟ هل جودة الأشخاص داخل الحكم المحلي
1: هي
0: أفضل ما يكون؟ لماذا هي ليست أفضل ما يكون؟ وما إلى ذلك. وأنا أعتقد أنه هذا الموضوع نابع من قضية السردية. يعني نحن نعرض سردية تقول أن هنالك مسؤولية ذاتية كبيرة جدا على الحكم المحلي العربي، وهنالك مسؤولية على الحكومي
1: طبعاً.
0: ولا نكتفي بما يقول الرؤساء ولجنة الرؤساء والأحزاب تكرر في العديد من الأحيان.
1: مش مسؤول لما بتعين ابن أخوك مهندس للمجلس المحلي أو
0: بالضبط.
1: صاحبك أو عدو مجلس محلي
0: بالضبط.
1: بس بدي أسألك، بتقول إنه في تحسن نسبي وفي اختلاف بين هنا وبين هناك، تستطيع إنك تكون إيجابي شوي أنت، تقول مثلا السلطات المحلية الأفضل إدارة، أفضل 5 سلطات محلية عربية من حيث الإدارة السليمة؟
0: يعني بلدية كفر قرع وبلدية أم الفحم ومجلس محلي جلجولية ومجلس محلي إكسال مثلا ومجلس محلي كوكب كمثال لهذه المجموعة عمليا، هذه سلطات محلية.
1: نسيت حدا؟
0: لا طبعا يوجد، يعني ربما نسي. هو
1: نعملها العشرية الأولى مش الخمسة،
0: ممكن أن يكون 10 وممكن أن يكون 15، وفي سنة معينة أنت ترى يعني إلى جهة معينة وإلى جهة أخرى. ولكن أنا أعتقد أنه المعطيات واضحة، يعني لست بحاجة لنضال لكي يقول لك ما هي المعطيات. هذه المعطيات يمكن لكل مواطن أن يفحصها بمعايير الحكم الإدارة السليمة في الحكم المحلي. هنالك سلطات محلية موجودة في حالة أحسن. أنا لست ممن يجمل الواقع، يعني أنا دائما أقول أنه إذا أنت بتتابع البيانات للسلطات المحلية العربية بتحس حالك في السويد. لا، نحن ليس في السويد، نحن بحاجة لأن نواجه المشاكل وأن نطور عمل السلطات المحلية العربية.
1: كيف بتقيس طيب أنت أنه هاي إدارة سليمة بعلامة 9/10 أو 8/10 أو 8/10؟
0: هنالك معايير، هنالك معيار ننشره سنويا للجمهور، مؤشر الإدارة السليمة. هنالك معيار عدد القضايا في المحاكم، هنالك معيار الاستجابة للتوجهات حسب قانون حرية المعلومات، هنالك معيار الجباي، هنالك معيار تعيين محاسب مرافق، هنالك معيار يعني تشغيل موظفين كبار حسب القانون وما إلى ذلك. هنالك معايير كثير.
1: ذكرت هاي السلطات المحلية العربية الخمس اللي بتقول هذول أفضل.
0: لا أريد أن أقول الأفضل، ولكن هذه
1: حسب المعايير،
0: هذه المجموعة، هاي الخمسة هن من المجموعة الحسنة الجيدة من سلطاتنا المحلية العربية، وأمل أن يحافظوا على هذا الموضوع.
1: أسوأ الإدارات حسب المعايير اللي أنت وجدت؟
0: لا أريد أن أذكر أسوأ الإدارات لأنه هذا بفوتني في هذا، ولكن
1: كل شخص شفافية
0: صحيح دلوقتي. كل شخص يمكن
1: أسواك بتبطل شفافية،
0: كل شخص يمكن
1: الجمهور لازم يعرف،
0: كل شخص يمكن.
1: أنا في كفر كنا بدارف السلطة المحلية العربية، كفر كنا ضمن الخماسية الأفضل ولا الخماسية الأسوأ؟
0: كل شخص يمكن أن يدخل لمؤشر الشفافية وأن يرى وضع السلطة المحلية في هذا المؤشر وكيف يتغير هذا الوضع من سنة إلى سنة. لا أريد أن أقول شيء آخر، ولكن في المجمل وضع السلطة المحلية متعلق بشكل كبير برئيس السلطة المحلية، متعلق بشكل كبير بالموظفين الكبار.
1: بدنا، قلت أنت الخمسة الأفضل، سمي الخمسة الأسوأ واتكل على الله. خلص أنا وياك بالقارب، ما إحنا اللي بيجي عليك كله اتصل بوديع وهدف.
0: أنا سأعطيك مثالا. أولا طبعا بلدية الناصر، يعني هذا مفروغ منه الموضوع، ولكن الآن تم تعيين لجنة معينة. أنا أعطيك مثلا بلدية قلنسوي تجبي أرنونة أقل من 50% في آخر 5 سنوات. الآن أنت يمكن أن تدرج هذه السلطة كما تراها يعني مناسب، ولكن هي في وضع سيء. مجلس محلي القصوم في النقب هو في حالة سيئة من حيث الجباء ومن حيث الإدارة. هذا لا أقول أنا فقط، إنما هذه السلطات المحلية هذه السلطات المحلية الآن التنتين، كمان قلنسوة وكمان مجلس إقليم القصوم في النقب، هي مرشحة بحسب توصيات وزارة الداخلية التي تفحصها الآن لجنة مختصة، هي مرشحة لحل المجلس، حل المجلس والبلدية. نعم، هذا الوضع.
1: مين كمان؟
0: وأعتقد أنه على هذا يعني على هذا المسلك يوجد هنالك أيضا مجموعة سلطات محلية عربية اللي يمكن أن يعني تقوم بإصلاح الطريق، ويمكن أن يعني تسير إلى الهاوية للأسف. ما أريد أن أقوله بهذا الموضوع إنه أيضا في قلنسوي يوجد عرب، وأيضا في الطيب يوجد عرب، وأيضا في أم الفحم يوجد عرب، وهذا ما يعيدنا لقضية البداية. يميز ضدنا جميعا كلياتنا لأننا
1: في مسؤولية ذاتية
0: البلاد، ولكن نحن بحاجة لأن نسأل أنفسنا ما الذي نقوم به داخليا.
1: بما يتعلق باللجنة المعينة في الناصرة، قديش صار لها؟ أقل من سنة،
0: يعني سنة وشهر.
1: صار لها سنة شهر. في رقابة عليها؟
0: نحن نراقب
1: لأنه في شكاوى عليها اللجنة.
0: طبعا بطبيعة الحال، واللجنة لا يعني لا تقوم بعمل كامل ولا يوجد أي شيء كامل، ونحن نعي

0: أنه بين العام 2006 إلى 2009 كان في 20 لجنة معينة بالسلطات المحلية العربية، ومن العشرين في مجموعة فشلت وفي مجموعة نجحت. وفشل أو نجاح اللجنة المعينة هو ليس فقط بما تقوم به الآن، إنما الورث اللي بتتركها إلى ما بعدها. العديد من اللجان المعينة، وأعتقد أنه بالحذر المطلوب هذا ما يحصل الآن في الناصرة، العديد من اللجان المعينة تنظر إلى موضوع عملها في السلطة المحلية العربية فقط من الباب المالي، يعني تحسين الجمال.
1: وين نقاط ضعف هاي اللجنة في الناصرة؟
0: في كل ما يتعلق بالإدارة السليمة، وهو ليس مالي، يعني قضية الحيز العام، التخطيط والبناء، القوانين المساعدة، ضبط الأمور بحسب.
1: ما في تغيير القانون. ما في تغيير مقارنة مع الإدارة السابقة.
0: أنا أقول بالحذر المطلوب، لأنه لا نملك كل المعطيات الآن بعد السنة، ولكن لا يوجد تغيير جذري حتى الآن وجدي وملحوظ ومستدام.
1: جميل، كلمة أخيرة يا أستاذ نضال الحايك، وأنت يعني تشارف هذا الحديث معك على الانتهاء، لو سألناك على كلمة أخيرة فيما يتعلق بموضوع الإدارة السليمة في السلطات المحلية العربية، ما هو المطلوب، ما هو الموجود، ما هو المفقود من حيث الأهمية كما تراها أنت؟
0: الإدارة السليمة هي عمليا العمود الفقري.
1: أنا بعطيك فرصة إذا في شيء ما اتطرقنا فيه تحكيه.
0: الإدارة السليمة هي العمود الفقري لعمل سلطاتنا المحلية العربية، ويجب أن نفهم أن قضية الإدارة السليمة الداخلية داخل السلطات المحلية لا تقل أهمية عن قضية الموارد والميزانيات الحكومية. يجب علينا أن ننظر بنظرة نقد داخلي وذاتي على ما يسير وما يجري داخل السلطات المحلية. أنا أدعو كل من يسكن في سلطاتنا المحلية أن يسأل نفسه، هل الوضع في السلطة المحلية اللي أنا موجود بها هو مشابه لأحسن سلطة محلية عربية، ولماذا؟ وهذا السؤال مهم، لأنه عمليا يخرج خارجا قضية الميزانيات. نحن بحاجة كجمهور أن نفهم أن لنا دور مفصلي، وأننا طول ما منصوت عائليا وطائفيا وحمائليا وحارطيا وما إلى ذلك، نحن كما يبدو سنبقى في نفس المكان.
1: هذا بكون السؤال فيه.
0: نحن بحاجة لأن نصوت موضوعيا مهنيا، وهذا الأمر الأساس.
1: وضحت الفكرة. بما يتعلق بطابع العمل اللي بتكون فيه جمعية إدارة سليمة، في عندكم فعاليات توعية للجمهور؟
0: نعم.
1: الواسع؟
0: نعم، للجمهور الواسع يعني أقل، ولكن عمليا نقوم يعني تقريبا سنويا باستكمالات لمنتخبين الجمهور، لموظفين كبار داخل السلطات المحلية، بهدف أن ننقل المعرفة التي عمليا جمعناها إلى هذه المجموعة لكي يقوموا بدورهم بشكل أفضل. نعم، يشارك
1: رؤساء ولا موظفين؟
0: رؤساء أقل يشاركون طبعا، غالبا الرؤساء يعتقدون أنه يعني هم يعلمون كل شيء، ولكن هنالك من يشارك، هنالك بعض الرؤساء شاركوا، نواب، أعضاء سلطات محلية شاركوا، وأعتقد أن هذا الأمر يعني مهم جدا. بعضهم يقولون بشكل واضح، العيلة انتخبتني وأنا جاي بدي أفهم شو اللي بدي أسوي. بشكل واضح نحاول أيضا أن نعمل مع هؤلاء، ولكن أنا أقول بشكل واضح أن الرسالة الأساس هي أننا يجب عندما يعني نمد يدنا لنضع البطاقة في الصندوق، يجب أن ترتجف يد كل واحد منا، هل هذا القرار هو القرار الصحيح ولا صوتت لابن عمي؟ وهذا هو،
1: لأنه هذا بتعلق في تربية الولد والبنت والصحة والإنارة والنظافة والرفاه والرياضة والشباب ومكافحة الجريمة وإلى آخره. بدي أسألك، أصعب عليك بسؤال الأخير، بما أنك أنت يعني تفاجئني، أنا بعرفك من زمان في بداية طريق زمان، وشفتك إيش أنت صاير كمان وزير يعني خارجية دبلوماسي وشاطر في عملية الدخول لحقول الألغام والخروج منها. سألتك عن الخماسية الأفضل، في إمكانية نقول البلدية السلطة المحلية العربية الأفضل من حيث المعايير اللي أنت وضعتها في جمعيتك؟
0: لا أعتقد أنه يعني المعيار هو ليس دقيق بهذه الدرجة، يعني المعيار ما بعطيك 85.5 وما إلى ذلك، ولكن قلت هذه المجموعة جيدة.
1: نكتفي بالخمسية الأولى.
0: صحيح، نبارك لهؤلاء، أنا أتأمل أن يحافظوا، وأنا أقول بشكل واضح يعني هذه الخماسية أيضا في بعض الأحيان تتراجع في قضايا معينة، ويوجد أيضا ضدها في بعض الأحيان ملفات قضائية، ليكن واضحا لا يوجد شيء كامل، ولكن في يعني على عجالة ذكرت هؤلاء، أعتقد أنه يوجد ما نتعلمه من هذه الخماسية لبقية السلطات المحلية، وهذا أمر مهم جدا. أنا أدعو يعني جمهورنا شعبنا لأن ينظر إلى قضية الحكم المحلي بالجدية المطلوبة. السلطة المحلية تؤثر على حياتك وعلى حياتي وعلى حياة الجميع أكثر بكثير مما تؤثر عليه الحكومة.
1: تمام، احنا نضم صوتنا لصوتك المحامي نضال حايك، مدير عام ومؤسس جمعية محامون من أجل إدارة سليمة. الشكر طبعا لكل من استمع إلينا، وننوه أن كل من ورد اسمه وذكر من السلطات المحلية العربية ويرى أن هناك حاجة للرد، أبواب راديو الناس معروفة وتليفوناتها مفتوحة، ونحن سنتابع الموضوع في الحلقة القادمة. الشكر لك يا أستاذ نضال، والشكر لكل من شارك في إعداد هذه الحلقة من برنامج مجالس، جواد العمري وعرين نصار ودانا أبو بكر في التصوير وفي قسم السوشيال ميديا، وموسى بصول في تطبيق ناس، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، وميس عساف في التحرير. ومرة أخرى نقول لك يا أستاذ نضال حايك أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: شكرا، يعطيك العافية. شكرا.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع
4: خطوة خاضع لشروط الحملة.
5: بيختاروها الكبار بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش عرفتوها ميلوتال.
6: ميلوتال طبيعي نحبه.
7: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
9: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام 4 ب10 شيكل. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
10: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
11: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
12: اضحك واربح، اضحك واربح.
13: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحكوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
14: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الآلاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34.90 شيكل، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13.90 شيكل، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9.90 شيكل، فقوع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.

بار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة 3 جنود بجروح خطيرة في هجوم لحزب الله، زاعما أن الجيش رد بقصف مقر للحزب الذي أصدر أمرا بالهجوم. وقال بيان رئاسة الوزراء أن الهجوم شكل انتهاكا لوقف إطلاق النار في لبنان، وأن الجيش علم لاحقا بحسب روايته أن حزب الله وضع مدنيين داخل مجمع عسكري. بدوره حمل حزب الله اللبناني إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية التصعيد والاعتداءات على لبنان، معتبرا أن استهداف المدنيين يعكس رغبة بنيامين نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز وضعه السياسي، مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولة فرض أمر واقع ستقابل بما يناسبها. ودعا الحزب السلطات اللبنانية إلى البحث عن سبل لوقف ما وصفه بالعدوان. إلى ذلك، أفادت مصادر لبنانية بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهران في جنوب لبنان إلى 11 قتيلا بينهم أطفال. وبحسب المصادر، جاءت الغارات في إطار التصعيد المتواصل في جنوب لبنان، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وانتشال الضحايا والمصابين من المناطق المستهدفة. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي أنه شن فجر اليوم غارات استهدفت بنى تحتية لحزب الله في منطقتين نبطية وأنصار جنوبية لبنان، وذلك ردا على مواصفه بعملية نفذها الحزب ضد قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قواته. تشهد مدينة القدس في هذه الأثناء تساقطا نادرا للأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تشكل سيول وفيضانات في عدد من المناطق خاصة شرقية وجنوبية المدينة وفي معالي أدوميم. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بتلقي بلاغات عديدة حول حوادث فيضانات، فيما تعمل طواقم الإطفاء في عدة مواقع لتنفيذ عمليات إنقاذ ومساعدة السكان. أكدت مؤسسات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي والتجمع الوطني الديمقراطي تمسكها بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية، داعية الحركة العربية للتغيير إلى توقيع الاتفاق والبدء بالحملة الانتخابية. وفي السياق، صادقت مركزية التجمع على القرار والتفاهمات مع الجبهة، ودعت إلى عقد اجتماع ثلاثي لبدء تشكيل الطواقم الانتخابية وإطلاق العمل المشترك. أصيب شاب في العشرينيات من العمر بجروح متوسطة اليوم بعد أن قفز من ارتفاع نحو 5 أمتار إلى البحر في عكا، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الطبي للمصاب ثم نقلته إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني من إصابة في الظهر. أصيب شخصان بجروح طفيفة إثر شجار اندلع في منتزه يميت المائي في حلون، وأوقفت الشرطة 12 مشتبها من الجنوب يشتبه بضلوعهم في الشجار، فيما تعود خلفية الحادث إلى خلاف مع حراس الأمن في المكان الذين طلبوا خفض مستوى صوت الموسيقى، أذا وأغلقت الشرطة المنتزه المائي على خلفية الشجار. في حادث منفصل، أصيب شاب يبلغ من العمر 27 عاما بجروح خطيرة إثر اصطدام مركبته بعمود على شارع 77 عند مفترق بورية، وقدمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء العلاج الطبي للمصاب ثم نقلته إلى المركز الطبي بورية وهو يعاني من إصابات في الرأس والأطراف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز أصبح تابعا للولايات المتحدة، متوعدا إيران بضربة اقتصادية قوية في ظل استمرار الحرب بين واشنطن وطهران وتعثر الجهود للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال المستمر منذ نحو 6 أشهر. وفي وقت لاحق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن ترامب كان يمزح خلال خطابه عندما تحدث عن إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا، مؤكدا أن الرئيس لم يناقش هذه الخطوة مع مستشاره. لقي 38 شخصا مصرعهم جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و17 درجة قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرقية إندونيسيا، وحذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث أمواج تسونامي بعد رصد هزتين ارتدادتين
في المنطقة.

0: الطاقات ذاتها. أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي رسميا تعاقده مع اللاعب عنان خلايلي في صفقة تاريخية تعد الأغلى للاعب من البلاد، وبلغت قيمة الانتقال 24 مليون ونصف المليون يورو، مع إمكانية ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 28 مليون يورو وفقا للمكافآت والبنود الإضافية. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا مع احتمال تساقط أمطار رعدية محلية خاصة شرقا، وغدا الأحد يكون الطقس صيفيا معتدلا مع سحب متفرقة واحتمال تساقط أمطار خفيفة مع درجات حرارة حول معدلاتها السنوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: أمعن النظر،
1: أمعن النظر أم أنعم النظر؟ نسمع من يقول أمعن النظر في الأمر، وهناك من يقول أنعم النظر، فهل ثمة تركيب صحيح وآخر غير صحيح لغوياً؟ تركيب أمعن النظر جاء من معنى الفرس وأمعن بمعنى تباعد، وفي الحديث أمعنتم بمعنى بالغتم، وأمعن في الأمر أبعد فيه، وأمعن في النظر دقق فيه وبالغ في الاستقصاء. وأما تركيب أنعم النظر فجاء من أنعم وتعني أفضل وزاد، وبذلك يكون الإمعان بمعنى التباعد والمبالغة، والإنعام بمعنى الزيادة. ويبدو جليا أن الفعلين أمعن وأنعم من حقل دلالي واحد، وهو التباعد والمبالغة والزيادة، لذا نقول أنعم النظر في معنى أمعن في النظر.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

رم البحر الميت والعقبة، احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر اهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي

0: قتال طبيعي نحبه.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليز. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليز، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
5: خد حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعده.

0: حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعامل فيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: وتشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
4: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغضر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فوكو مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة نستناكوا في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
7: طبيعي نحبه.
8: فاينل سيل في فاكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
9: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وعليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف ليلة سمير الحاج حسن الذي ادعى أنه قائد قطاع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله إلى جانب عدد من المسلحين في منطقة أنصار جنوبية لبنان. في المقابل ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهراني في جنوب لبنان إلى 11 قتيلا بينهم أطفال. وبحسب المصادر فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وانتشال الضحايا والمصابين من المناطق المستهدفة. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة 3 جنود بجروح خطيرة في هجوم لحزب الله، زاعما أن الجيش رد بقصف مقر للحزب الذي أصدر أمرا بالهجوم. وقال بيان رئاسة الوزراء أن الهجوم شكل انتهاكا لوقف إطلاق النار في لبنان، وأن الجيش علم لاحقا بحسب روايته أن حزب الله وضع مدنيين داخل مجمع عسكري. حمل حزب الله اللبناني إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية التصعيد والاعتداءات على لبنان، معتبرا أن استهداف المدنيين يعكس رغبة بنيامين نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز وضعه السياسي، مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولة فرض أمر واقع ستقابل بما يناسبها. ودعا الحزب والسلطات اللبنانية إلى البحث عن سبل لوقف ما وصفه بالعدوان. تشهد مدينة القدس في هذه الأثناء تساقطا نادرا للأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تشكل سيول وفيضانات في عدد من المناطق خاصة شرقية وجنوبية المدينة وفي معالي أدوميم. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بتلقي بلاغات عديدة حول حوادث فيضانات، فيما تعمل طواقم الإطفاء في عدة مواقع لتنفيذ عمليات إنقاذ ومساعدة السكان. أكدت مؤسسات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي والتجمع الوطني الديمقراطي تمسكها بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية، داعية الحركة العربية للتغيير إلى توقيع الاتفاق والبدء بالحملة الانتخابية. وفي السياق صادقت مركزية التجمع على القرار والتفاهمات مع الجبهة، ودعت إلى عقد اجتماع ثلاثي لبدء تشكيل الطواقم الانتخابية وإطلاق العمل المشترك. أعلن رئيس الكنيسة الأسبق أبراهام بورغ انضمامه إلى الحزب العربي اليهودي الجديد لكلنا مكان، وخوضه انتخابات الكنيسة المقبلة ضمن قائمته. ومن المقرر أن يعلن الحزب رسميا عن انضمام بورغ خلال اجتماع يعقده مساء اليوم، ويطرح الحزب نفسه إطارا سياسيا قائما على الشراكة العربية اليهودية في ظل تحركات سياسية مكثفة لإعادة تشكيل التحالفات الحزبية استعدادا للانتخابات المقبلة. أصيب شاب في العشرينيات من العمر بجروح متوسطة اليوم بعد أن قفز من ارتفاع نحو 5 أمتار إلى البحر في عكا، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الطبي للمصاب ثم نقلته إلى المركز الطبي للجليل في نارية وهو يعاني من إصابة في الظهر. أصيب شخصان بجروح طفيفة إثر شجار اندلع في منتزه يميت المائي في حلون، وأوقفت الشرطة 12 مشتبها من الجنوب يشتبه بضلوعهم في الشجار، فيما تعود خلفية الحادث إلى خلاف مع حراس الأمن في المكان الذين طلبوا خفض مستوى صوت الموسيقى، هذا وأغلقت الشرطة المنتزه المائي على خلفية الشجار. لقي 38 شخصا مصرعهم جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و17 درجة قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرقي اندونيسيا. وحذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث أمواج تسونامي بعد رصد هزتين ارتداديتين في المنطقة ذاتها. في الشؤون الرياضية، أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي رسميا تعاقده مع اللاعب عنان خلايلي في صفقة تاريخية تعد الأغلى للاعب من البلاد، وبلغت قيمة الانتقال 24.5 مليون يورو، مع إمكانية ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 28 مليون يورو وفقا للمكافآت والبنود الإضافية. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا مع احتمال تساقط أمطار رعدية محلية خاصة شرقا، وغدا الأحد يكون الطقس صيفيا معتدلا مع سحب متفرقة واحتمال تساقط أمطار خفيفة مع درجات حرارة حول معدلتها السنوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.3.

عايشين في الكون أزهار بنقطف منها الألوان.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة،
3: خاضع لشروط الحملة.
4: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: ذكرني فين كافيك واحد واحد نحييك، ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو.
7: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
8: بيختاروا هالكبار بيحبوا هالأطفال، ذهبية بتقرمش عرفتوها ميلوتال.
9: ميلوتال طبيعي نحبه.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وعليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف ليلة سمير الحاج حسن الذي ادعى أنه قائد قطاع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله إلى جانب عدد من المسلحين في منطقة أنصار جنوبية لبنان. في المقابل ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدتي أنصار ودير الزهراني في جنوب لبنان إلى 11 قتيلا بينهم أطفال. وبحسب المصادر، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وانتشال الضحايا والمصابين من المناطق المستهدفة. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصابة 3 جنود بجروح خطيرة في هجوم لحزب الله، زاعما أن الجيش رد بقصف مقر للحزب الذي أصدر أمرا بالهجوم. وقال بيان رئاسة الوزراء أن الهجوم شكل انتهاكا لوقف إطلاق النار في لبنان، وأن الجيش علم لاحقا بحسب روايته أن حزب الله وضع مدنيين داخل

0: مجمع عسكري. حمل حزب الله اللبناني إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية التصعيد والاعتداءات على لبنان، معتبرا أن استهداف المدنيين يعكس رغبة بنيامين نتنياهو في تصعيد الحرب لتعزيز وضعه السياسي، مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولة فرض أمر واقع ستقابل بما يناسبها. ودعا الحزب والسلطات اللبنانية إلى البحث عن سبل لوقف ما وصفه بالعدوان. تشهد مدينة القدس في هذه الأثناء تساقطا نادرا للأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تشكل سيول وفيضانات في عدد من المناطق خاصة شرقية وجنوبية المدينة وفي معالي أدوميم. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بتلقي بلاغات عديدة حول حوادث فيضانات، فيما تعمل طواقم الإطفاء في عدة مواقع لتنفيذ عمليات إنقاذ ومساعدة السكان. أكدت مؤسسات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي والتجمع الوطني الديمقراطي تمسكها بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية، داعية الحركة العربية للتغيير إلى توقيع الاتفاق والبدء بالحملة الانتخابية. وفي السياق صادقت مركزية التجمع على القرار والتفاهمات مع الجبهة، ودعت إلى عقد اجتماع ثلاثي لبدء تشكيل الطواقم الانتخابية وإطلاق العمل المشترك. أعلن رئيس الكنيسة الأسبق أبراهام بورغ انضمامه إلى الحزب العربي اليهودي الجديد لكلنا مكان، وخوضه انتخابات الكنيسة المقبلة ضمن قائمته. ومن المقرر أن يعلن الحزب رسميا عن انضمام بورغ خلال اجتماع يعقده مساء اليوم، ويطرح الحزب نفسه إطارا سياسيا قائما على الشراكة العربية اليهودية في ظل تحركات سياسية مكثفة لإعادة تشكيل التحالفات الحزبية استعدادا للانتخابات المقبلة. أصيب شاب في العشرينيات من العمر بجروح متوسطة اليوم بعد أن قفز من ارتفاع نحو 5 أمتار إلى البحر في عكا، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الطبي للمصاب ثم نقلته إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني من إصابة في الظهر. أصيب شخصان بجروح طفيفة إثر شجار اندلع في منتزه يميت المائي في حلون، وأوقفت الشرطة 12 مشتبها من الجنوب يشتبه بضلوعهم في الشجار، فيما تعود خلفية الحادث إلى خلاف مع حراس الأمن في المكان الذين طلبوا خفض مستوى صوت الموسيقى، هذا وأغلقت الشرطة المنتزه المائي على خلفية الشجار. لقي 38 شخصا مصرعهم جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات و17 درجة قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرقي اندونيسيا، وحذرت السلطات المحلية من احتمال حدوث أمواج تسونامي بعد رصد هزتين ارتداديتين في المنطقة ذاتها. في الشؤون الرياضية، أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي رسميا تعاقده مع اللاعب عنان خلايلي في صفقة تاريخية تعد الأغلى للاعب من البلاد، وبلغت قيمة الانتقال 24.5 مليون يورو، مع إمكانية ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 28 مليون يورو وفقا للمكافآت والبنود الإضافية. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا مع احتمال تساقط أمطار رعدية محلية خاصة شرقا، وغدا الأحد يكون الطقس صيفيا معتدلا مع سحب متفرقة واحتمال تساقط أمطار خفيفة مع درجات حرارة حول معدلتها السنوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. إكسال، هل سألت نفسك مرة من أين جاء الاسم إكسال؟ وهل هو اسم عربي في الأصل؟ وعن ماذا يعبر؟ إكسال هي قرية عربية تقع في منطقة الجليل بالقرب من مدينة الناصرة.

0: أصلها في الآرمية كشال، وتعني المنطقة الوعرة في الجبل أو الصنوبر. تقع إكسال اليوم على موقع كيسلوت الكنعانية، وعرفت في العهد الروماني باسم كسالوث بمعنى الصلب.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

لتشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

في أشياء بحياتنا ما إلها بداية واضحة، بتبلش هيك فجأة، بعدين بنكتشف إنها أخذت مساحة كبيرة من ذاكرتنا. والحب يمكن واحد من هاي الأمور، مش بس بالإحساس، الحب كمان نغمة. في نغمة هيك بتقربنا، ونغمة بتبعدنا، وفي نغمة بمجرد ما نسمعها بترجعنا لزمان ولمكان ولوجوه كنا مفكرينهن راحوا عنا. ويمكن عشان هيك في أغاني بنسمعها وكمان منعيشها. وهون في كونسرت لما بنحكي عن الحب بنحكي عن هاي الأغاني، عن هاي النغمات، وما راح نحكي بس عن كلمات هالأغاني، راح نخلي هاي الكلمات تدندن لحالها. ومثل دائما الكاسيت معكم انتو والمسجل معي، تعالوا نسمع سيري مليانة بالحب ونبلش كونسرت من خلالكم انتو على موجات راديو الناس.

0: يلا نكبس بلاي ونبلش كونسرت من خلالكو. مرحبا مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت في حلقة جديدة. أنا إلياس إبراهيم مرجي وإنتوا معاي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان تطبيق ناس من كل مكان بتحبوا تكونوا فيه موجودين فيه. حابين تسمعونا بجودة ممتازة، حملوا التطبيق واسمعونا من خلاله من كل مكان في العالم، كمان في النمسا، كمان في الولايات الأمريكية وفي الوطن العربي كله، من كل مكان حرفيا اسمعونا وانتم معي على الساعة اللي اختار فيها مزاج كونسرت أنا وانتم من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس، والرقم اللي حافظينه كلياتنا 050-5272-399، كمان مرة الرقم 050-5577-399. محطاتنا حلوة اليوم، ما بين ذاكري والحب وأغاني الحب والغزل، كل شي بخطر عبالكم رح نسمع من خلال كونسرت. عليكم بس تختاروا معي شو حابين تسمعوا خلال هالساعة. أنا جاهز وكمان مستمعين جاهزين. تحية لمستمعتنا سلمى بياتسي اللي حابة تسمع بتونس بيك وانت معايا، ان شاء الله رح نسمعها خلال هالساعة. تحيات كمان وكمان لكمان مستمعين، مستمعتنا انتصار، يا أهلا وسهلا فيك. احنا كمان اشتقنا لك واشتقنا لاختياراتك الحلوة في كونسرت. يلا اختيار كونسرت ومزاج كونسرت من خلالكم انتم مستمعينا. والبداية من أغنية أنا بشكل شخصي كثير بحبها، والحلو أنه بالفترة الأخيرة كمان رجعت لسمعنا من خلال أهل البيت كيف بقولوا. متذكرين بقولكم دائما هيك على أغنية حلف القمر وعلى المعنى اللي هيك المزدوج بالكلمة نفسها، كان في بداية الأغنية لما بيغني حلف القمر، القمر حلف، أما في البيت الثاني شفيق المغرب بيكتب حلي في القمر. حكينا هيك قصتها وكواليسها، ورح نرجع نعيد قصتها وكواليسها ومع ميزة وإهداء خاص لكونسرت ومستمعي راديو الناس من صاحب البصمة الصوتية وبنته كريستيل الملاح. يلا بدون طول سيرين هات نقعد ونحكي ونتخرف أنا وإنتم عن محطتنا الأولى في كونسرت، وهي بصوت صاحبة اللحن بنفسه بتغني معه والدها صاحب اللحن، مع أنه مرقت يعني على الأقل ثلاث أجيال. هالأغنية جر وصوف غناها في بدايته من العام 1988، أغنية حلف القمر من كلمات شفيق المغربي، ألحان نور الملاح. والعنوان الكبير اللي كان على صفحات الصحف كلياتها بوقتها وحتى التلفزيون والمقابلات إنه الوصوف ما كانش بده إياها للأغنية، أما نور الملاح كان عارض عليه أغنيتين، حلف القمر وروحي يا نسمة. زي ما قلت هو كان رافضها من الأساس، أما القصة وكواليس كيف توجه نور الملاح والتعاون اللي صار ما بينه وما بين سلطان الطرب، تعال نسمع بصوت نور الملاح بنفسه.
1: فجيبوا لعندي قلت له أنت بمين تأثر؟ قال لي بأم كلثوم. قلت له سمعني، سمعني طار عقلي ما صدقت.
2: شو قدمت له؟
1: بلشت بحلف القمر.
2: الله،
1: عملت أنا المذهب وبعت وراهن وسمعتهم. قال لي لا لا لا لا أنا ما بغني هيك شيء. محمد اللبين وأحمد موسى الله يرحمه طار عقله.

0: بستاز نحن اشتريناها. قالوا ما بغنيها، بغنيها ما بتغنيها. صار في خلاف هذا الموضوع. قلت لهم اذا ما بدكم اياهم ما بدكم اياها، انا لها زبون بكره.
1: لمين كنت مقرر تعطيها؟
0: ولا نسيت. بس كان في حدا سمع المزهر
1: وحبه
0: وحبه وقال لي بليز. قلت له لا، لانه حاكين فيها لجورج.
2: انا بعرف مين كان لازم يغنيها، الفنان وهالطربي الراحل كمان عنا، هو كان مفروض يغني هالأغنية وكان طالبها من نور الملاح بعد ما رفضها بالأول سلطان الطرب، بس لا رجعوا اجتمعوا أخذها للأغنية وأخذ روحي يا نسمة، وبعد 40 سنة على صدور هالأغنية تيجي صبية اسمها كريستيل وهي بنت الموسيقار نور الملاح بتقرر تعيد توزيع ألحان والدها من جديد وتغني بصوتها تكريما لوالدها في حياته. هذا مهم كتير. بس قبل عن أجواء وكواليس هذا المشروع، تعالوا نسمع شوية مقابلات ما بينها وما بين كمان نور الملاح وكمان حبيبنا الفنان والممثل جورج خباز.
0: هذه الأغنية صارت مثل النشيد، يعني برمت العالم العربي كله وصار مر عليها 3 أجيال. والوصف هو بيعرف كريستال من هي وطفلي، قال لي هيدي الفكرة كان لازم تعملوها من زمان مش من الله.
3: كان في بروجي انه انا كريستال الملاح تغني نور الملاح، وكذا حدا هيك نصحني انه خلينا نبلش بحلف القمر لانه العالم تعرفها هي اشهر وحدة، وبعدين بنكمل وحدة ورا وحدة. والشي الجديد حلو انه بي وبنته، يعني هذا الشي لحاله بأثر يعني. وقلت له لبابا انه بتروح معي على استوديو، كان بعد مش عارف شو فيه، قال لي ايه بروح. فسمعها وحب كتير وقلت له إذا بتريد بدنا صوتك.
4: كريستال أول شي صديقة، خلصت عرض مسرح بالمسرحية بالكازينو، ضلتني طالع على الكازينو لقلها ألف مبروك، تستاهلوا كل خير. نور الملاح فنان كبير وملحن تاريخه بيحكي عنه، وكريستال عندها مستقبل كتير كبير، صوت جميل جدا، الله يوفقهم اثنيناتهم.
2: هذا كان جورج خباز، وكان كمان المايسترو الموسيقار نور الملاح وبنته كريستيل الملاح الفنانة والنجمة اللي بصراحة صوت رائع دارس فن على أصوله، ومع الأجواء المليانة هيك بالوفاء ما بين صاحب البصمة اللحنية وبنته اللي شاركتني كمان بإهداء خاص منها لإلنا وطبعا من والدها لكل مستمعينا في الأراضي المقدسة وفي الناصري وراديو الناس. تعال نسمع إهداء خاص من كريستال الملاح ووالدها لإلنا.
5: مرحبا، معكم كريستال الملاح، بدي وجه تحية كتير كبيرة لجمهور مدينة الناصرة بالأراضي المقدسة من خلال برنامج كونسرت على راديو الناس، وبدي أشكر الإعلامي الياس مرجية باسمي واسم الوالد نور الملاح. شكراً كتير يا الياس عم حبتك وتقديرك لألنا. ومثل ما عم تسمعوا حالياً نزلنا ديو سوا إعادة توزيع حلف القمر، إن شاء الله تكونوا حبيتوها، وبوعدكم إن شاء الله بإعادة جميع ألحان نور الملاح، وإن شاء الله يكون في أغاني جديدة كمان إذا الله راد. بتمنى ما توقفوا دعمكم وحبكم إلنا، ونحن منكبر فيكم. شكراً كتير.
2: شكراً لك يا كريستيل، ومن عندك بدون طول سيري. يا سلام.

من توزيع مارون يمين، طبعا ألحان نور الملاح، كلمات شفيق المغربي، كريستيل ووالدها نور.

اسمعوا ما أجمل هالدويتو ما بين الأب وبنته. أغني من

أولاد محافظين مش بس على اللحن الأساسي, كمان على الكلاسيكا تبعت الغناء, الهدوء في الغناء, العرب اللي في مكان

0: كريستيل ونور الملاح.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تحيات لكل مين عم بيشاركنا وباختياراته عم بيمتعنا. تحيات لمستمعتنا سلمى بياتسي اللي حبت هيك تشاركنا بأغنية حابة تسمعها بتونس بيك وانت معايا. طبعا وردة الجزائرية كتبها عمر بطيشة ولحنها طبعا أول لحن بلحنه في حياته صلاح الشرنوبي كان لحن بتونس بيك. أما عن مواقف صارت ما بينه وما بين وردة الجزائرية في الاستوديو في كتير من الكواليس شو رأيكم نروح نسمعها بصوت نور قمر الفنانة بنت تونس اللي بتغني مع الأوركسترا أوركسترا مزيكا بتغني بتونس بيك.

0: بتونس بيك وانت معايا. حكينا لك صلاح الشرنوبي وعن الموقف اللي صار مع وردة في الاستوديو بأول تعاون بيناتهم. تعال نسمع شوي من صلاح الشرنوبي.
1: ست وردة دي الحادثة الشهيرة أو الحادث الشهير
2: اللي حصل.
1: لأن أنا قلت لها شكلها شكلي مش عاجبها في ان انا الله يا ست الكل الله كلهم فرحوا قوي وهي بتغني بتونس بيك. كان اول لقاء بيني وبين ست ورده رحمها الله. فشافت كل الامبريشن بتاع كل اللي حواليا فرحانين جدا ما عدا انا. قالت لي انت وانت ايه؟ ف قلت لها ست الكل نفسي بس. قالت لي انت هتعلمني غنى ولا ايه؟ قفشت. المهم وقفشت ورحت طالع برا من الاستوديو.
0: قفش وطلع بريت الاستوديو لانه ما عجبهاش انه كان يحكي عن موضوع ادائها الصوتي لهالاغنية. طبعا اول تعاون صلاح الشرنوبي ما كانش معروف فاستغربت. اما اسا مكملين.

بتونس بيك وانت معايا. نور قمر الفنانة التونسية اللي اشتركت في The Voice Kids الموسم الأول بالعام 2016، لفتت الأنظار بصوتها القوي، أداء طربي أصيل لدرجة أنه بعد هيك كم سنة استضافها مروان خوري في طرب مع مروان خوري، وغنت هناك كمان للوردة الجزائرية. يلا تحيات كمان وكمان لكل مين طلب بأغنية سيرة الحب بعد شوي. عدوا معي هيك على التايمر 3 دقايق ورح نسمعها أنا وإنتم. كمان وكمان تحيات إهداءات كونسرتات على واتساب راديو ناس 050-5577-399.

0: بلدان والدول في المغرب العربي واللادي للفنانين والفنانات اللي دايما بنسمعن ما بين الطرب ما بين الكلاسيكيات ما بين الغربي والشرقي دايما بينجو
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين في كونسرت أنا وإنتم تحيات قبل ما نستمر مع سيرة الحب. وعلى سيرة الحب منقول لأم محمد 19 عام من المحبة وعقبال المزيد. هاي تحية منا من طاقم كونسرت وراديو الناس لأم محمد. كمان وكمان تحيات دايركت للنمسا ولمستمعتنا تمام هلال اللي حابه تسمع عيون القلب بصوت انغام نغم بصوت انغام تكرم عينك. ومكملين مع مين؟ مع كوكب الشرق
2: طبعا. ست ام كلثوم لما وافقت اني اعزف بالاكورديون في اغنيه سيره الحب هي والفرقه الموسيقيه اللي معاها قالت للاستاذ بليغ حمدي يا ريت تعمل له سولو في المقدمه. طبعا كل يوم اخرج مع بليغ حمدي بالنهار وبالليل وعندي الميكانيكي وعندي النجار ونسهر مع بعض في شارع محمد علي وهو لسه ما عملش السولو. بعديها باسبوع رحت له معهد الموسيقى قلت له عملت لي السولو اللي في اغنيه سيره الحب اللي في الاول؟ قال لي لسه. قلت له انا في جمله طلعت معايا لما سمعت البروفات كتير. قال لي سمعاني. قلت له هي
0: هاي النغمات على الاكورديون من فاروق.

0: عجبته جدا وراح مكملها كم من نص الجمله. فطبعا انا اديتها له بحب لان انا ممكن برضو اسمع منه لحن تعجبني جمله اخدها.
1: هذا هو فاروق سلامة عازف الاكورديون اللي من خلاله كمان تعاونات كتيره مع بليغ حمدي اعطاه هيك طرف الخيط في البدايه وعزف له مش بس طبعا في سيره الحب كمان بعيد عنك كمان اغاني كتير عزف فيها على الاكورديون. وعلى فكره كان اول

0: إن أدخل النغم الشرقي على الأكورديون، وكلنا بنعرف الأكورديون هو آلة غربية بالأساس، لكن بموقف هيك هو بحكي بشكل عفوي، كان يحب يروح على شط البحر في الإسكندرية ويعزف على الأكورديون بالهواء الطلق. فجأة بصد واحد من الثقوب اللي موجودة على الأكورديون من الجهة الثانية، بيعملوا هيك نغمة شرقية. فبروح عند صانع الأكورديون بقول له: سامع الحتة دي؟ أنا عايز النغمة دي تبقى معايا. وهيك صار كمان الأكورديون شرقي. سمعنا هيك كواليس ما بين فاروق سلامة عازف الأكورديون وبليغ حمدي ملحن سيرة الحب في العام 1964 من كلمات مرسي جميل عزيز. ومين حاب يغنيها؟ وإحنا لمين نهديها؟ نهديها لكل مين بحب الحب، كمان نهديها لمستمعتنا انتصار اللي طلبت هالأغنية. صوت مين؟ سلطان الطرب جورج وصوف من العام 1996 من حفل قطر. جورج كان في قمة عطائه بأجمل، ممكن نقول هيك، طبقة صوتية غنى فيها في كل مراحل الصوتية اللي غنى فيها من بدايته لليوم. اسمعوا.
1: طول عمري بخاف من الحب

سيرة الحب بصوت سلطان الطرب جر وصوف هيك ثابت في البداية انه كمان حلف القمر اللي بلشنا فيها من خلال كريستيل والدها نور الملاح الاغنية اللي لحنها نور الملاح لجر وصوف في بداياته كملنا كمان بصوت جر وصوف بغني لكوكب الشرق سيرة الحب ولا احلى من هيك خلطة من خلال مستمعينا مستمعين كونسرت دائما مزوقين وعلى سيرة الحب عيون القلب سهرانة ما بتنامشي لا أنا صحية ولا نايمة ما بقدرشي مين بتغني أنغام رح تغني لنجاة الصغيرة من ألحان محمد بيك الموجي وتأليف الشاعر عبد الرحمن الأبنودي على نغمة البيات تحيات منا لمستمعتنا في النمسا تمام هلال

من ليلة روائع الموجن عيون القلب أنغام. هون السلطنة اسمعوا في هنا ارتجال على الكمانجة. يلا

0: على فكرة هيك أكتر ألحان تطربني بألحان كوكب الشرق أم كلثوم، مع أنهن كلياتهن مبدعين ملحنين عباقرة، بس الموجي دايما كان رقم واحد.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: لسه محبي بليغ حمدي رح يقولوا لي لا غلطان، بليغ حمدي هو اللي رقم واحد، يعني اللي بيصنع نغمات ألف ليلة وليلة أكيد هو رقم واحد بالنسبة لأكثر منا. يلا وكمان أنا معكم رح نسمع بصوت نسمة محجوب، فنانة مصرية خريجة ستار أكاديمي من الموسم الثامن، بأداء فيه الطرب على أصوله بأجمل التناغم والهارموني بعزف العازفين نفسهم. يعني سمعنا كتير ألف ليلة وليلة، بس مثل هاي النسخة اللي رح نسمعها إسا بتخيل إنه ما سمعناهاش كتير. في تناغم غربي ما بين الأكوردات والبيس جيتار، في هيك لمسة غربية بنغمات بليغ حمدي مش مألوف كتير لإلنا في ألف ليلة وليلة، رح نسمعها بصوت نسمة محجوب.

الايقاع مع البيز جيتار مع الاكوردات مدروس درس بصراحة. وهذا الحلو في الموضوع دائما بإعادة توزيع لازم يكون الإضافة كمان في الجودة وكمان في العزف. كمان وكمان اختيارات على واتساب راديو الناس 050-5577-399 ولا كل من طلب حدود حلبي بعد شوي ازاي على كونسرت

لكل مين بيسأل مين اللي بتغني نسمة محجوب ليلة حب سيرة الحب في حب من بلد تاني بلاد الشام قدود حلبية من حلب رح نروح لعندن بعد شوي خلطة

0: توزيع ولا أجمل من هيك. بيستاهلوا زقفة.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: محمد خيري خلطة ولا أجمل. يا حلو. والقرصية منين؟ وبعت لي جواب ما بين القدود والأغاني الشعبية في حلب. صوت أصيل حتى اللكنة حلبية رح تسمعوها بصوت محمد خيري ابن حلب. يا حلو من عنده. مستمرين.

تفاعل الجمهور اللي بعطي دائما هيك فرحة أكتر. تحسوا دائما الجماهير على المسرح تعطي جو تاني للأغاني، حتى الفنان اللي بغني يتفاعل أكتر. تشوفوا كيف بقرطاج، بجرش، بموازين، كمان في كازينو بيروت، كل الأماكن هاي والمسرح. عشان هيك الفنانين عن جد بحبوا يغنوا على المسرح أكتر من الاستوديو.

محمد خيري بوصل من القدود الحلبية، ولا أجمل من هيك على أنغام هاي الأغاني والقدود الحلبية. نختم كونسرت لهي الساعة كنت معكم الياس إبراهيم مجيب الإعداد والتقديم. شكرا لكل من تابعني وسمعني على راديو الناس، ولما بيسألونا ليش الموسيقى لغة اسمع قدود حلبية، كلياتنا رح نحبها ونفهمها.

0: حملت كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا أمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبي 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام ل4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: بيختاروها الكبار، بيحبوها الأطفال، ذهبية بتقرمش، عرفتوها ميلوتال.
5: ميلوتال طبيعي نحبه.

0: 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. اي بليس مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة. وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.

0: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
3: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.

sen ağladın. Ente ya yuni, şu ayuni, kalbim tıraş.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

ذهب للعيون ذهب ومضمر.